أرض روم وخط الغاز العابر للأناضول تناب، مؤكدا وجود فرص إضافية لتعزيز التعاون في مجال نقل وتصدير الطاقة إلى الأسواق العالمية، كما شدد على أن بلاده تواصل العمل وفق رؤية تقوم على الكفاءة وحماية البيئة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، معربا عن أمله في أن يسهم أسبوع باكو للطاقة في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على البلدين والمنطقة. سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها في مواجهة أي تهديد. أدانت الجمهورية العربية السورية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت ورفضها لأي مساس بسيادتها وأمنها واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الاثنين إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة الكويت وتصعيدا يهدد أمن المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر والاستقرار الإقليمي. وشددت الوزارة على وقوف سوريا الكامل إلى جانب الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة أي تهديد، مؤكدة أن أمن الدول العربية وسيادتها خط أحمر. وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق أنها تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات قالت إنها اخترقت أجواءها، مؤكدة إدانتها لهذه الاعتداءات واحتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها. وزير الخارجية التركي يزور سنغافورة الثلاثاء. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة رسمية إلى سنغافورة الثلاثاء في أول زيارة له إلى سنغافورة بصفته الرسمية، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وبحسب معلومات نقلتها مصادر في وزارة الخارجية التركية، من المقرر أن يلتقي فيدان خلال الزيارة رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، كما سيعقد اجتماعا مع وزير الخارجية فيفان بالاكريشنان، كما سيلقي فيدان كلمة ضمن فعالية محاضرات رافلز التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وتبحث الزيارة سبل زيادة التبادل التجاري بين تركيا وسنغافورة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. رئيس المخابرات التركية يبحث مع حماس المرحلة الثانية لوقف النار بغزة. بحث رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن مع وفد من حركة حماس تطورات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر أمنية تركية أن اللقاء جمع قالن برئيس المجلس القيادي لحركة حماس محمد درويش وعدد من أعضاء المكتب السياسي، حيث جرى تقييم مسار الاتفاق والمرحلة الحالية من التهدئة، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المبلغ عنها. وأكد وفد حماس خلال الاجتماع التزامه ببنود وقف إطلاق النار مع عرض تفاصيل حول الخروقات الإسرائيلية، فيما ناقش الجانبان سبل ضمان تنفيذ الاتفاق بكافة مراحله والحد من التصعيد في قطاع غزة. كما تناول اللقاء الجهود التركية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ودور أنقرة كإحدى الدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى التنسيق مع أطراف إقليمية ودولية
لزيادة

0: إعادة تدفق المساعدات. تركيا، سنواصل دورنا كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب. أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا ستواصل دورها كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب رغم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الاثنين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية والاضطرابات في سلاسل التوريد جعلت تأمين إمدادات الطاقة أكثر صعوبة وتقلبا. وأوضح بيرقدار أن أولويات بلاده تتمثل في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية ودعم النمو الاقتصادي والوصول إلى صافي انبعاثات صفري، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة تشكل نحو 65% من القدرة الكهربائية في تركيا. وأضاف أن الطاقة الشمسية مرشحة لتصبح أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في البلاد مع نهاية العام الجاري، مؤكدا استمرار مساهمة تركيا في الجهود الدولية المتعلقة بالطاقة والمناخ. وزارة الطاقة السورية تعلن إغلاق بوابة مفيض جديدة في سد الفرات. أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، وإغلاق بوابة مفيض جديدة نتيجة استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وقالت الوزارة في بيان الاثنين إن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات أغلقت البوابة الخامسة من المفيض، ما أدى إلى تقليص التصريف المائي ولم يتبقى سوى بوابتين فقط قيد التشغيل. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى إعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن، مؤكدة استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان استقرار الوضع المائي وسلامة المنشآت. انفجار لغم من مخلفات الحرب يسفر عن قتيلين في ريف حماة الشرقي. قتل شابان أمس الأحد جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية اللالا التابعة لناحية الحمراء في ريف حماة الشرقي. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في ناحية الحمراء محمود الحمود أن فرق الاستجابة توجهت فور وقوع الحادث، حيث تبين مقتل شاب في مكان الانفجار، فيما نقل مصاب آخر إلى مستشفى حماة الوطني قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته. ودعا الحمود الأهالي إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المشبوهة وغير الآمنة وعدم الاقتراب من الأجسام الغريبة أو لمسها، مع الإبلاغ الفوري عنها للجهات المختصة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إمداد سوريا بالغاز عبر تعاون تركي أذربيجاني يعزز أمن الإقليم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن إمدادات الغاز إلى سوريا التي انطلقت بمبادرة مشتركة بين تركيا وأذربيجان ستسهم في دعم التنمية داخل سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة. جاء ذلك في رسالة وجهها أردوغان الاثنين الأول من حزيران إلى المشاركين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التطورات الإقليمية أثبتت أهمية الخطوات التي اتخذتها أنقرة وباكو في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية. وأوضح أردوغان أن البلدين يواصلان تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى في قطاع الطاقة، من بينها خطوط أنابيب باكو تبليسي جيهان وباكو تبليسي أردروم وخط الغاز العابر للأناضول تناب، مؤكدا وجود فرص إضافية لتعزيز التعاون في مجال نقل وتصدير الطاقة إلى الأسواق العالمية. كما شدد على أن بلاده تواصل العمل وفق رؤية تقوم على الكفاءة وحماية البيئة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، معربا عن أمله في أن يسهم أسبوع باكو للطاقة في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على البلدين والمنطقة. سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها في مواجهة أي تهديد. أدانت الجمهورية العربية السورية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت ورفضها لأي مساس بسيادتها وأمنها واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الاثنين إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة الكويت وتصعيدا يهدد أمن المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر والاستقرار الإقليمي. وشددت الوزارة على وقوف سوريا الكامل إلى جانب الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة أي تهديد، مؤكدة أن أمن الدول العربية وسيادتها خط أحمر. وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق أنها تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات قالت إنها اخترقت أجواءها، مؤكدة إدانتها لهذه الاعتداءات واحتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها. وزير الخارجية التركي يزور سنغافورة الثلاثاء. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة رسمية إلى سنغافورة الثلاثاء في أول زيارة له إلى سنغافورة بصفته الرسمية، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وبحسب معلومات نقلتها مصادر في وزارة الخارجية التركية، من المقرر أن يلتقي فيدان خلال الزيارة رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، كما سيعقد اجتماعا مع وزير الخارجية فيفان بالكريشنان، كما سيلقي فيدان كلمة ضمن فعالية محاضرات رافلز التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وتبحث الزيارة سبل زيادة التبادل التجاري بين تركيا وسنغافورة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. رئيس المخابرات التركية يبحث مع حماس المرحلة الثانية لوقف النار بغزة. بحث رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن مع وفد من حركة حماس تطورات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر أمنية تركية أن اللقاء جمع قالن برئيس المجلس القيادي لحركة حماس محمد درويش وعدد من أعضاء المكتب السياسي، حيث جرى تقييم مسار الاتفاق والمرحلة الحالية من التهدئة، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المبلغ عنها. وأكد وفد حماس خلال الاجتماع التزامه ببنود وقف إطلاق النار مع عرض تفاصيل حول الخروقات الإسرائيلية، فيما ناقش الجانبان سبل ضمان تنفيذ الاتفاق بكافة مراحله والحد من التصعيد في قطاع غزة. كما تناول اللقاء الجهود التركية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ودور أنقرة كإحدى الدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى التنسيق مع أطراف إقليمية ودولية لزيادة تدفق المساعدات. تركيا، سنواصل دورنا كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب. أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا ستواصل دورها كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب رغم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الاثنين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية والاضطرابات في سلاسل التوريد جعلت تأمين إمدادات الطاقة أكثر صعوبة وتقلبا. وأوضح بيرقدار أن أولويات بلاده تتمثل في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية ودعم النمو الاقتصادي والوصول إلى صافي انبعاثات صفري، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة تشكل نحو 65% من القدرة الكهربائية في تركيا. وأضاف أن الطاقة الشمسية مرشحة لتصبح أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في البلاد مع نهاية العام الجاري، مؤكدا استمرار مساهمة تركيا في الجهود الدولية المتعلقة بالطاقة والمناخ. وزارة الطاقة السورية تعلن إغلاق بوابة مفيض جديدة في سد الفرات. أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، وإغلاق بوابة مفيض جديدة نتيجة استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وقالت الوزارة في بيان الاثنين إن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات أغلقت البوابة الخامسة من المفيض، ما أدى إلى تقليص التصريف المائي، ولم يتبقى سوى بوابتين فقط قيد التشغيل. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى إعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن، مؤكدة استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان استقرار الوضع المائي وسلامة المنشآت. انفجار لغم من مخلفات الحرب يسفر عن قتيلين في ريف حماة الشرقي. قتل شابان أمس الأحد جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية اللالا التابعة لناحية الحمراء في ريف حماة الشرقي. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في ناحية الحمراء محمود الحمود أن فرق الاستجابة توجهت فور وقوع الحادث، حيث تبين مقتل شاب في مكان الانفجار، فيما نقل مصاب آخر إلى مستشفى حماة الوطني قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته. ودعا الحمود الأهالي إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المشبوعة وغير الآمنة، وعدم الاقتراب من الأجسام الغريبة أو لمسها، مع الإبلاغ الفوري عنها للجهات المختصة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم أينما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إمداد سوريا بالغاز عبر تعاون تركي أذربيجاني يعزز أمن الإقليم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن إمدادات الغاز إلى سوريا التي انطلقت بمبادرة مشتركة بين تركيا وأذربيجان ستسهم في دعم التنمية داخل سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة. جاء ذلك في رسالة وجهها أردوغان الاثنين الأول من حزيران إلى المشاركين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التطورات الإقليمية أثبتت أهمية الخطوات التي اتخذتها أنقرة وباكو في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية. وأوضح أردوغان أن البلدين يواصلان تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى في قطاع الطاقة، من بينها خطوط أنابيب باكو تبليسي جيهان وباكو تبليسي أردروم وخط الغاز العابر للأناضول تناب، مؤكدا وجود فرص إضافية لتعزيز التعاون في مجال نقل وتصدير الطاقة إلى الأسواق العالمية. كما شدد على أن بلاده تواصل العمل وفق رؤية تقوم على الكفاءة وحماية البيئة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، معربا عن أمله في أن يسهم أسبوع باكو للطاقة في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على البلدين والمنطقة. سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها في مواجهة أي تهديد. أدانت الجمهورية العربية السورية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت ورفضها لأي مساس بسيادتها وأمنها واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الاثنين إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة الكويت وتصعيدا يهدد أمن المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر والاستقرار الإقليمي. وشددت الوزارة على وقوف سوريا الكامل إلى جانب الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة أي تهديد، مؤكدة أن أمن الدول العربية وسيادتها خط أحمر. وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق أنها تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات قالت إنها اخترقت أجواءها، مؤكدة إدانتها لهذه الاعتداءات واحتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها. وزير الخارجية التركي يزور سنغافورة الثلاثاء. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة رسمية إلى سنغافورة الثلاثاء في أول زيارة له إلى سنغافورة بصفته الرسمية، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وبحسب معلومات نقلتها مصادر في وزارة الخارجية التركية، من المقرر أن يلتقي فيدان خلال الزيارة رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، كما سيعقد اجتماعا مع وزير الخارجية فيفان بالاكريشنان، كما سيلقي فيدان كلمة ضمن فعالية محاضرات رافلز التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وتبحث الزيارة سبل زيادة التبادل التجاري بين تركيا وسنغافورة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. رئيس المخابرات التركية يبحث مع حماس المرحلة الثانية لوقف النار بغزة. بحث رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن مع وفد من حركة حماس تطورات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر أمنية تركية أن اللقاء جمع قالن برئيس المجلس القيادي لحركة حماس محمد درويش وعدد من أعضاء المكتب السياسي، حيث جرى تقييم مسار الاتفاق والمرحلة الحالية من التهدئة، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المبلغ عنها. وأكد وفد حماس خلال الاجتماع التزامه ببنود وقف إطلاق النار مع عرض تفاصيل حول الخروقات الإسرائيلية، فيما ناقش الجانبان سبل ضمان تنفيذ الاتفاق بكافة مراحله والحد من التصعيد في قطاع غزة. كما تناول اللقاء الجهود التركية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ودور أنقرة كإحدى الدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى التنسيق مع أطراف إقليمية ودولية لزيادة تدفق المساعدات. تركيا، سنواصل دورنا كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب. أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا ستواصل دورها كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب رغم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الاثنين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية والاضطرابات في سلاسل التوريد جعلت تأمين إمدادات الطاقة أكثر صعوبة وتقلبا. وأوضح بيرقدار أن أولويات بلاده تتمثل في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية ودعم النمو الاقتصادي والوصول إلى صافي انبعاثات صفري، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة تشكل نحو 65% من القدرة الكهربائية في تركيا. وأضاف أن الطاقة الشمسية مرشحة لتصبح أكبر مصدر

0: في البلاد مع نهاية العام الجاري، مؤكدا استمرار مساهمة تركيا في الجهود الدولية المتعلقة بالطاقة والمناخ. وزارة الطاقة السورية تعلن إغلاق بوابة مفيض جديدة في سد الفرات. أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، وإغلاق بوابة مفيض جديدة نتيجة استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وقالت الوزارة في بيان الاثنين إن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات أغلقت البوابة الخامسة من المفيض، ما أدى إلى تقليص التصريف المائي، ولم يتبقى سوى بوابتين فقط قيد التشغيل. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى إعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن، مؤكدة استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان استقرار الوضع المائي وسلامة المنشآت. انفجار لغم من مخلفات الحرب يسفر عن قتيلين في ريف حماة الشرقي. قتل شابان أمس الأحد جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية اللالا التابعة لناحية الحمراء في ريف حماة الشرقي. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في ناحية الحمراء محمود الحمود أن فرق الاستجابة توجهت فور وقوع الحادث، حيث تبين مقتل شاب في مكان الانفجار، فيما نقل مصاب آخر إلى مستشفى حماة الوطني قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته. ودعا الحمود الأهالي إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المشبوهة وغير الآمنة، وعدم الاقتراب من الأجسام الغريبة أو لمسها، مع الإبلاغ الفوري عنها للجهات المختصة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار بالراديو صدى الفرات. أردوغان: إمداد سوريا بالغاز عبر تعاون تركي أذربيجاني يعزز أمن الإقليم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن إمدادات الغاز إلى سوريا التي انطلقت بمبادرة مشتركة بين تركيا وأذربيجان ستسهم في دعم التنمية داخل سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة. جاء ذلك في رسالة وجهها أردوغان الاثنين الأول من حزيران إلى المشاركين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التطورات الإقليمية أثبتت أهمية الخطوات التي اتخذتها أنقرة وباكو في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية. وأوضح أردوغان أن البلدين يواصلان تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى في قطاع الطاقة، من بينها خطوط أنابيب باكو تبليسي جيهان وباكو تبليسي أردروم وخط الغاز العابر للأناضول تناب، مؤكدا وجود فرص إضافية لتعزيز التعاون في مجال نقل وتصدير الطاقة إلى الأسواق العالمية. كما شدد على أن بلاده تواصل العمل وفق رؤية تقوم على الكفاءة وحماية البيئة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، معربا عن أمله في أن يسهم أسبوع باكو للطاقة في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على البلدين والمنطقة. سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها في مواجهة أي تهديد. أدانت الجمهورية العربية السورية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت ورفضها لأي مساس بسيادتها وأمنها واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الاثنين إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة الكويت وتصعيدا يهدد أمن المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر والاستقرار الإقليمي. وشددت الوزارة على وقوف سوريا الكامل إلى جانب الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة أي تهديد، مؤكدة أن أمن الدول العربية وسيادتها خط أحمر. وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق أنها تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات قالت إنها اخترقت أجواءها، مؤكدة إدانتها لهذه الاعتداءات واحتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها. وزير الخارجية التركي يزور سنغافورة الثلاثاء. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة رسمية إلى سنغافورة الثلاثاء في أول زيارة له إلى سنغافورة بصفته الرسمية، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وبحسب معلومات نقلتها مصادر في وزارة الخارجية التركية، من المقرر أن يلتقي فيدان خلال الزيارة رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، كما سيعقد اجتماعا مع وزير الخارجية فيفان بالكريشنان، كما سيلقي فيدان كلمة ضمن فعالية محاضرات رافلز التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وتبحث الزيارة سبل زيادة التبادل التجاري بين تركيا وسنغافورة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. رئيس المخابرات التركية يبحث مع حماس المرحلة الثانية لوقف النار بغزة. بحث رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن مع وفد من حركة حماس تطورات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر أمنية تركية أن اللقاء جمع قالن برئيس المجلس القيادي لحركة حماس محمد درويش وعدد من أعضاء المكتب السياسي، حيث جرى تقييم مسار الاتفاق والمرحلة الحالية من التهدئة، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المبلغ عنها. وأكد وفد حماس خلال الاجتماع التزامه ببنود وقف إطلاق النار مع عرض تفاصيل حول الخروقات الإسرائيلية، فيما ناقش الجانبان سبل ضمان تنفيذ الاتفاق بكافة مراحله والحد من التصعيد في قطاع غزة. كما تناول اللقاء الجهود التركية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ودور أنقرة كإحدى الدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى التنسيق مع أطراف إقليمية ودولية لزيادة تدفق المساعدات. تركيا، سنواصل دورنا كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب. أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا ستواصل دورها كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب رغم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الاثنين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية والاضطرابات في سلاسل التوريد جعلت تأمين إمدادات الطاقة أكثر صعوبة وتقلبا. وأوضح بيرقدار أن أولويات بلاده تتمثل في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية ودعم النمو الاقتصادي والوصول إلى صافي انبعاثات صفري، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة تشكل نحو 65% من القدرة الكهربائية في تركيا. وأضاف أن الطاقة الشمسية مرشحة لتصبح أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في البلاد مع نهاية العام الجاري، مؤكدا استمرار مساهمة تركيا في الجهود الدولية المتعلقة بالطاقة والمناخ. وزارة الطاقة السورية تعلن إغلاق بوابة مفيض جديدة في سد الفرات. أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، وإغلاق بوابة مفيض جديدة نتيجة استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وقالت الوزارة في بيان الاثنين إن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات أغلقت البوابة الخامسة من المفيض، ما أدى إلى تقليص التصريف المائي، ولم يتبقى سوى بوابتين فقط قيد التشغيل. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى إعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن، مؤكدة استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان استقرار الوضع المائي وسلامة المنشآت. انفجار لغم من مخلفات الحرب يسفر عن قتيلين في ريف حماة الشرقي. قتل شابان أمس الأحد جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية اللالا التابعة لناحية الحمراء في ريف حماة الشرقي. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في ناحية الحمراء محمود الحمود أن فرق الاستجابة توجهت فور وقوع الحادث، حيث تبين مقتل شاب في مكان الانفجار، فيما نقل مصاب آخر إلى مستشفى حماة الوطني قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته. ودعا الحمود الأهالي إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المشبوعة وغير الآمنة، وعدم الاقتراب من الأجسام الغريبة أو لمسها، مع الإبلاغ الفوري عنها للجهات المختصة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إمداد سوريا بالغاز عبر تعاون تركي أذربيجاني يعزز أمن الإقليم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن إمدادات الغاز إلى سوريا التي انطلقت بمبادرة مشتركة بين تركيا وأذربيجان ستسهم في دعم التنمية داخل سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة. جاء ذلك في رسالة وجهها أردوغان الاثنين الأول من حزيران إلى المشاركين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التطورات الإقليمية أثبتت أهمية الخطوات التي اتخذتها أنقرة وباكو في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية. وأوضح أردوغان أن البلدين يواصلان تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى في قطاع الطاقة، من بينها خطوط أنابيب باكو تبليسي جيهان وباكو تبليسي أردروم وخط الغاز العابر للأناضول تناب، مؤكدا وجود فرص إضافية لتعزيز التعاون في مجال نقل وتصدير الطاقة إلى الأسواق العالمية. كما شدد على أن بلاده تواصل العمل وفق رؤية تقوم على الكفاءة وحماية البيئة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، معربا عن أمله في أن يسهم أسبوع باكو للطاقة في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على البلدين والمنطقة. سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها في مواجهة أي تهديد. أدانت الجمهورية العربية السورية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت ورفضها لأي مساس بسيادتها وأمنها واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الاثنين إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة الكويت وتصعيدا يهدد أمن المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر والاستقرار الإقليمي. وشددت الوزارة على وقوف سوريا الكامل إلى جانب الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة أي تهديد، مؤكدة أن أمن الدول العربية وسيادتها خط أحمر. وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق أنها تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات قالت إنها اخترقت أجواءها، مؤكدة إدانتها لهذه الاعتداءات واحتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها. وزير الخارجية التركي يزور سنغافورة الثلاثاء.

يجري وزير الخارجية التركية هاكان فيدان زيارة رسمية إلى سنغافورة الثلاثاء في أول زيارة له إلى سنغافورة بصفته الرسمية، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وبحسب معلومات نقلتها مصادر في وزارة الخارجية التركية، من المقرر أن يلتقي فيدان خلال الزيارة رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، كما سيعقد اجتماعا مع وزير الخارجية فيفان بالكريشنان، كما سيلقي فيدان كلمة ضمن فعالية محاضرات رافلز التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وتبحث الزيارة سبل زيادة التبادل التجاري بين تركيا وسنغافورة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. رئيس المخابرات التركية يبحث مع حماس المرحلة الثانية لوقف النار بغزة. بحث رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن مع وفد من حركة حماس تطورات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر أمنية تركية أن اللقاء جمع قالن برئيس المجلس القيادي لحركة حماس محمد درويش وعدد من أعضاء المكتب السياسي، حيث جرى تقييم مسار الاتفاق والمرحلة الحالية من التهدئة، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المبلغ عنها. وأكد وفد حماس خلال الاجتماع التزامه ببنود وقف إطلاق النار مع عرض تفاصيل حول الخروقات الإسرائيلية، فيما ناقش الجانبان سبل ضمان تنفيذ الاتفاق بكافة مراحله والحد من التصعيد في قطاع غزة. كما تناول اللقاء الجهود التركية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ودور أنقرة كإحدى الدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى التنسيق مع أطراف إقليمية ودولية لزيادة تدفق المساعدات. تركيا، سنواصل دورنا كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب. أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا ستواصل دورها كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب رغم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الاثنين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية والاضطرابات في سلاسل التوريد جعلت تأمين إمدادات الطاقة أكثر صعوبة وتقلبا. وأوضح بيرقدار أن أولويات بلاده تتمثل في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية ودعم النمو الاقتصادي والوصول إلى صافي انبعاثات صفري، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة تشكل نحو 65% من القدرة الكهربائية في تركيا. وأضاف أن الطاقة الشمسية مرشحة لتصبح أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في البلاد مع نهاية العام الجاري، مؤكدا استمرار مساهمة تركيا في الجهود الدولية المتعلقة بالطاقة والمناخ. وزارة الطاقة السورية تعلن إغلاق بوابة مفيض جديدة في سد الفرات. أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، وإغلاق بوابة مفيض جديدة نتيجة استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وقالت الوزارة في بيان الاثنين إن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد

0: فرات أغلقت البوابة الخامسة من المفيض، ما أدى إلى تقليص التصريف المائي، ولم يتبقى سوى بوابتين فقط قيد التشغيل. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى إعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن، مؤكدة استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان استقرار الوضع المائي وسلامة المنشآت. انفجار لغم من مخلفات الحرب يسفر عن قتيلين في ريف حماة الشرقي. قتل شابان أمس الأحد جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية اللالا التابعة لناحية الحمراء في ريف حماة الشرقي. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في ناحية الحمراء محمود الحمود أن فرق الاستجابة توجهت فور وقوع الحادث، حيث تبين مقتل شاب في مكان الانفجار، فيما نقل مصاب آخر إلى مستشفى حماة الوطني قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته. ودعا الحمود الأهالي إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المشبوهة وغير الآمنة، وعدم الاقتراب من الأجسام الغريبة أو لمسها، مع الإبلاغ الفوري عنها للجهات المختصة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العيد يوم مميز تحتفل فيه المجتمعات بعد فترة من العبادة أو الانتهاء من مناسبة دينية أو اجتماعية، ويتميز العيد بالفرح والاجتماع والتواصل الأسري والمجتمعي، ويأتي العيد تجسيدا للفرحة والتلاحم بين الناس، ويعبر عن النصر على النفس أو اكتمال فرض ديني أو مناسبة سعيدة. والسرور أهم ما يميز العيد، ويظهر جليا في الابتسامات واللقاءات والتواصل بين الأهل والأصدقاء والجيران. فالعيد ليس مجرد يوم عابر، بل هو مناسبة لتجديد المحبة والمودة وإحياء روح التضامن والتكافل بين الناس، وهو وقت يسود فيه الفرح ويختفي فيه الحزن، حيث ينسى الإنسان مشاغله اليومية ويعيش لحظات من السعادة الصافية. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إشاعة السرور والبهجة والتوسعة على العيال والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد.

مستمعين الكرام، العيد هو دعوة الله للناس لكي يفرحوا ويريحوا أنفسهم من أحزانهم. قالوا: الفرح سر داخلي لا يظهر إلا بالمشاركة.

والسرور في القلوب ينعكس على الوجوه ويجعل للعيد معنى خاصا. والعيد دون تسامح وتصافح مجرد ورقة في التقويم، وروح العيد لا تهب السعادة لمن ينتظرها بالعبوس. يقول كريستوفر ماكاندلز: السعادة حقيقة فقط عندما تشارك، ويمكن ربطها بروح العيد ومشاركة الفرح مع الآخرين. ويقول الدالاي لاما: السعادة ليست شيئا جاهزا، بل تأتي من أفعالك، ويمكن ربطها بروح العيد ومبادرات الفرح والمودة. وتقول الثقافة الغربية: تتضاعف الفرحة عندما يحتفل بها الجميع، والاحتفالات هي نبض المجتمع البهيج، والفرح معدن.

مستمعين الأفاضل، يقول أحمد علي سليمان عبد الرحيم: أيها العيد تغشيت القرى، فأفاق الناس من عذب الكرى، وإذا الفرحة نور عمهم، وعيون الناس تهوى ما ترى، وإذا البهجة في أرواحهم تجعل الإشراق بدرا نيرا، وإذا السعد يسلي أكبدا وبه حق لها أن تفخرا، وإذا الذكرى تحلي يومهم بعد أن عادت بهم نحو الورى. أيها العيد سعدنا بالهنا، لم تزل فينا بشيرا خيرا، تنشر النور على الناس ضحا ثم تهدي الليل صبحا مسفرا. ويقول أحمد زكي أبو شادي: الفطر جاء بآمال نجددها، إن الحياة لآمال وتجديد. ويقول عبد الرحمن صالح العشماوي: قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قلت إن العيد أزهار وأطياف ونغمة، إنه النص الذي ثبت فيه الحب ختمة، إنه العيد خيوط من شعاع الحب عقد أتقن الإحسان نظمة. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه. أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السرور والإعراض عن المكدرات قصيدة لإيليا أبي ماضي يقول فيها: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما، خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما. قلت ابتسم، قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظما، أو غادة مسلولة محتاجة لدم وتنفث كلما لهث الدما. قلت ابتسم، قلت ابتسم ما أنت جالب دائها وشفائها، فإذا ابتسمت فربما أيكون غيرك مجرما وتبيت في وجل كأنك أنت صرت المجرما. قال العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم، قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم، لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال المواسم قد بدت أعلامها، وتعرضت لي في الملابس والدمى، وعلي للأحباب فرض لازم، لكن كفي ليس تملك درهما. قلت ابتسم، قلت ابتسم يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما.
أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما. فاضحك فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما. قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. نرجو الله أن نكون وإياكم من المبتسمين في الدارين رغما عن إيليا أبي ماضي ومن يعتقد اعتقاده. مستمعين الكرام، لنسعى إلى نشر السرور والخير في العيد، فسرورنا لا يكتمل إن لم ينتشر السرور في المجتمع الذي نعيش فيه. لنتفقد الضعفاء والمساكين، ولنواسي المكلومين، ولنخفف عن المتألمين بما نستطيع، ولنتذكر أن الابتسامة في وجه إخواننا صدقة، ولن يعدم أحدنا ابتسامة على وجهه يسعد بها نفسه وغيره. صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير وكل عام وأنتم

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان إمداد سوريا بالغاز عبر تعاون تركي أذربيجاني يعزز أمن الإقليم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن إمدادات الغاز إلى سوريا التي انطلقت بمبادرة مشتركة بين تركيا وأذربيجان ستسهم في دعم التنمية داخل سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة. جاء ذلك في رسالة وجهها أردوغان الاثنين الأول من حزيران إلى المشاركين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التطورات الإقليمية أثبتت أهمية الخطوات التي اتخذتها أنقرة وباكو في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية. وأوضح أردوغان أن البلدين يواصلان تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى في قطاع الطاقة، من بينها خطوط أنابيب باكو تبليسي جيهان وباكو تبليسي أردروم وخط الغاز العابر للأناضول تناب، مؤكدا وجود فرص إضافية لتعزيز التعاون في مجال نقل وتصدير الطاقة إلى الأسواق العالمية. كما شدد على أن بلاده تواصل العمل وفق رؤية تقوم على الكفاءة وحماية البيئة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، معربا عن أمله في أن يسهم أسبوع باكو للطاقة في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على البلدين والمنطقة. سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها في مواجهة أي تهديد. أدانت الجمهورية العربية السورية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت ورفضها لأي مساس بسيادتها وأمنها واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الاثنين إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة الكويت وتصعيدا يهدد أمن المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر والاستقرار الإقليمي. وشددت الوزارة على وقوف سوريا الكامل إلى جانب الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة أي تهديد، مؤكدة أن أمن الدول العربية وسيادتها خط أحمر. وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق أنها تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات قالت إنها اخترقت أجواءها، مؤكدة إدانتها لهذه الاعتداءات واحتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها. وزير الخارجية التركي يزور سنغافورة الثلاثاء. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة رسمية إلى سنغافورة الثلاثاء في أول زيارة له إلى سنغافورة بصفته الرسمية، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وبحسب معلومات نقلتها مصادر في وزارة الخارجية التركية، من المقرر أن يلتقي فيدان خلال الزيارة رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، كما سيعقد اجتماعا مع وزير الخارجية فيفان بالكريشنان، كما سيلقي فيدان كلمة ضمن فعالية محاضرات رافلز التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وتبحث الزيارة سبل زيادة التبادل التجاري بين تركيا وسنغافورة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. رئيس المخابرات التركية يبحث مع حماس المرحلة الثانية لوقف النار بغزة.
بحث رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن مع وفد من حركة حماس تطورات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر أمنية تركية أن اللقاء جمع قالن برئيس المجلس القيادي لحركة حماس محمد درويش وعدد من أعضاء المكتب السياسي، حيث جرى تقييم مسار الاتفاق والمرحلة الحالية من التهدئة، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المبلغ عنها. وأكد وفد حماس خلال الاجتماع التزامه ببنود وقف إطلاق النار مع عرض تفاصيل حول الخروقات الإسرائيلية، فيما ناقش الجانبان سبل ضمان تنفيذ الاتفاق بكافة مراحله والحد من التصعيد في قطاع غزة. كما تناول اللقاء الجهود التركية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ودور أنقرة كإحدى الدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى التنسيق مع أطراف إقليمية ودولية لزيادة تدفق المساعدات. تركيا، سنواصل دورنا كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب. أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا ستواصل دورها كمركز موثوق للطاقة بين الشرق والغرب رغم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الاثنين في افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية والاضطرابات في سلاسل التوريد جعلت تأمين إمدادات الطاقة أكثر صعوبة وتقلبا. وأوضح بيرقدار أن أولويات بلاده تتمثل في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية ودعم النمو الاقتصادي والوصول إلى صافي انبعاثات صفري، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة تشكل نحو 65% من القدرة الكهربائية في تركيا. وأضاف أن الطاقة الشمسية مرشحة لتصبح أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في البلاد مع نهاية العام الجاري، مؤكدا استمرار مساهمة تركيا في الجهود الدولية المتعلقة بالطاقة والمناخ. وزارة الطاقة السورية تعلن إغلاق بوابة مفيض جديدة في سد الفرات. أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، وإغلاق بوابة مفيض جديدة نتيجة استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وقالت الوزارة في بيان الاثنين إن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات أغلقت البوابة الخامسة من المفيض، ما أدى إلى تقليص التصريف المائي، ولم يتبقى سوى بوابتين فقط قيد التشغيل. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى إعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن، مؤكدة استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان استقرار الوضع المائي وسلامة المنشآت. انفجار لغم من مخلفات الحرب يسفر عن قتيلين في ريف حماة الشرقي. قتل شابان أمس الأحد
جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية اللالا التابعة لناحية الحمراء في ريف حماة الشرقي. وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في ناحية الحمراء محمود الحمود أن فرق الاستجابة توجهت فور وقوع الحادث، حيث تبين مقتل شاب في مكان الانفجار، فيما نقل مصاب آخر إلى مستشفى حماة الوطني قبل أن يفارق الحادث.

0: حياة متأثراً بإصابته، ودعا الحمود الأهالي إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المشبوهة وغير الآمنة، وعدم الاقتراب من الأجسام الغريبة أو لمسها، مع الإبلاغ الفوري عنها للجهات المختصة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العيد يوم مميز تحتفل فيه المجتمعات بعد فترة من العبادة أو الانتهاء من مناسبة دينية أو اجتماعية، ويتميز العيد بالفرح والاجتماع والتواصل الأسري والمجتمعي، ويأتي العيد تجسيدا للفرحة والتلاحم بين الناس، ويعبر عن النصر على النفس أو اكتمال فرض ديني أو مناسبة سعيدة. والسرور أهم ما يميز العيد، ويظهر جليا في الابتسامات واللقاءات والتواصل بين الأهل والأصدقاء والجيران. فالعيد ليس مجرد يوم عابر، بل هو مناسبة لتجديد المحبة والمودة وإحياء روح التضامن والتكافل بين الناس، وهو وقت يسود فيه الفرح ويختفي فيه الحزن، حيث ينسى الإنسان مشاغله اليومية ويعيش لحظات من السعادة الصافية. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إشاعة السرور والبهجة والتوسعة على العيال والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد.

الكرام، العيد هو دعوة الله للناس لكي يفرحوا ويريحوا أنفسهم من أحزانهم. قالوا: الفرح سر داخلي لا يظهر إلا بالمشاركة، والسرور في القلوب ينعكس على الوجوه ويجعل للعيد معنى خاصا. والعيد دون تسامح وتصافح مجرد ورقة في التقويم، وروح العيد لا تهب السعادة لمن ينتظرها بالعبوس. يقول كريستوفر ماكاندلز: السعادة حقيقة فقط عندما تشارك، ويمكن ربطها بروح العيد ومشاركة الفرح مع الآخرين. ويقول الدالاي لاما: السعادة ليست شيئا جاهزا، بل تأتي من أفعالك، ويمكن ربطها بروح العيد.

ومبادرات الفرح والمودة. وتقول الثقافة الغربية: تتضاعف الفرحة عندما يحتفل بها الجميع، والاحتفالات هي نبض المجتمع البهيج، والفرح معدن فانشره بسرعة.

مستمعين الأفاضل، يقول أحمد علي سليمان عبد الرحيم: أيها العيد تغشيت القرى، فأفاق الناس من عذب الكرى، وإذا الفرحة نور عمهم، وعيون الناس تهوى ما ترى، وإذا البهجة في أرواحهم تجعل الإشراق بدرا نيرا، وإذا السعد يسلي أكبدا وبه حق لها أن تفخرا، وإذا الذكرى تحلي يومهم بعد أن عادت بهم نحو الورى. أيها العيد سعدنا بالهنا، لم تزل فينا بشيرا خيرا، تنشر النور على الناس ضحا ثم تهدي الليل صبحا مسفرا. ويقول أحمد زكي أبو شادي: الفطر جاء بآمال نجددها، إن الحياة لآمال وتجديد. ويقول عبد الرحمن صالح العشماوي: قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قلت إن العيد أزهار وأطياف ونغمة، إنه النص الذي ثبت فيه الحب ختمه. إنه العيد خيوط من شعاع الحب عقد، أتقن الإحسان نظمه. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة. إنه أنت، فهل أدركت فهمه؟ قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة. إنه أنت، فهل أدركت فهمه؟ أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السرور والإعراض عن المكدرات، قصيدة لإيليا أبي ماضي يقول فيها: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما. خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما. قلت ابتسم، قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظما، أو غادة مسلولة محتاجة لدم وتنفث كلما لهث الدما. قلت ابتسم، قلت ابتسم ما أنت جالب دائها وشفائها، فإذا ابتسمت فربما أيكون غيرك مجرما وتبيت في وجل كأنك أنت صرت المجرما. قال العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم، قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم، لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال المواسم قد بدت أعلامها، وتعرضت لي في الملابس والدمى، وعلي للأحباب فرض لازم،

لكن كفي ليس تملك درهما. قلت ابتسم يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما. قال الليالي جرعتني علقما. قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما. فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما. قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. نرجو الله أن نكون وإياكم من المبتسمين في الدارين رغما عن إيليا أبي ماضي ومن يعتقد اعتقاده. مستمعين الكرام، لنسعى إلى نشر السرور والخير في العيد، فسرورنا لا يكتمل إن لم ينتشر السرور في المجتمع الذي نعيش فيه. لنتفقد الضعفاء والمساكين، ولنواسي المكلومين، ولنخفف عن المتألمين بما نستطيع، ولنتذكر أن الابتسامة في وجه إخواننا صدقة، ولن يعدم أحدنا ابتسامة على وجهه يسعد بها نفسه وغيره. صباح الخير، وكل عام وأنتم بألف خير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إسطنبول ستبقى تركية ومسلمة حتى يوم القيامة.

أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن مدينة إسطنبول ستبقى تركية ومسلمة حتى يوم القيامة، مشددا على هويتها التاريخية والدينية. وجاءت تصريحات أردوغان عقب ترأس اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة، حيث تناول عددا من الملفات السياسية والخدمية والأمنية. وقال إن إسطنبول ستظل محافظة على هويتها التركية والإسلامية رغم محاولات التشكيك بذلك. وأشار أردوغان إلى أن فتح السلطان العثماني محمد الفاتح لمدينة القسطنطينية عام 1453 شكل محطة تاريخية مفصلية وبداية لعصر جديد. وأضاف أردوغان أن الحكومة لن تترك هذه المدينة العزيزة تحت رحمة جهات تفتقر إلى الكفاءة، مؤكدا استمرار الدولة في تقديم الخدمات وضخ الاستثمارات والتوقيع على المشاريع التنموية العملاقة التي تليق بمكانة إسطنبول. وفي الشق الأمني، حذر أردوغان من أي محاولات لزعزعة الأمن الداخلي، مؤكدا أن الدولة لن تسمح مطلقا بإثارة الفوضى في الشوارع أو وضع المواطنين في مواجهة مع رجال الأمن تحت أي ذريعة كانت. كما دعا المؤسسة السياسية برمتها إلى تحمل مسؤوليتها في ملف مكافحة الإرهاب، قائلا إن تناول مسار تركيا بلا إرهاب بعيدا عن كافة أشكال السجالات والمساهمة بصدق في جهود الحل هو واجب يقع على عاتق الجميع. وتابع أردوغان تصريحاته بالتشديد على أهمية الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى الالتقاء على أرضية مشتركة في القضايا التي تهم كل مواطني الجمهورية. وأكد أن رئاسة الجمهورية ستواصل وضع مستقبل تركيا فوق كل الاعتبارات والمصالح السياسية الضيقة.

الشرع يعين أسامة أبو زيد معاونا لوزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين المرسوم رقم 95 القاضي بتعيين أسامة أبو زيد معاوناً

وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء. وأوضحت وزارة الطاقة أن أبو زيد شغل سابقا منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية منذ إحداث الوزارة عام 2025، كما تولى قبل ذلك منصب وزير الموارد المائية في حكومة تسيير الأعمال. ويأتي التعيين في إطار استكمال الهيكلية الإدارية لوزارة الطاقة بعد دمج وزارة الموارد المائية ضمنها.

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر مستجدات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وأفادت مصادر في الخارجية التركية بأن الجانبين تناولا التطورات الإقليمية والمرحلة التي وصلت إليها المفاوضات بين طهران وواشنطن. ويأتي الاتصال في وقت أعلنت فيه إيران تعليق تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء على خلفية الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

وزراء الطاقة في مجموعة الثمان النامية يبحثون فرص التعاون في باكو. بحث وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثمان النامية أمس الاثنين فرص تعزيز التعاون في قطاع الطاقة خلال اجتماع عقد في العاصمة الأذربيجانية باكو. وشارك في الاجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار وعدد من الوزراء والمسؤولين من الدول الأعضاء، حيث أكد برقدار أن المنظمة تمتلك إمكانات كبيرة في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، كما شهد الاجتماع اعتماد إعلان باكو وتقديم عرض أولي للنظام الأساسي الخاص بمركز دي ثمانية للطاقة والمناخ. وتضم منظمة الدول الثمان النامية كلا من تركيا وبنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان، فيما انضمت أذربيجان إلى المنظمة عام 2024. الأمن الداخلي السوري يحبط محاولة تهريب صواريخ إلى لبنان في ريف حمص. أحبطت قوى الأمن الداخلي السورية أمس الاثنين محاولة لتهريب صواريخ إلى لبنان، وذلك خلال عملية أمنية في ريف حمص الغربي. وأوضح مصدر أمني أن القوى الأمنية نفذت مداهمة نوعية في قرية العامرية بريف تلكلخ أسفرت عن توقيف أحد المهربين ومصادرة عدة صواريخ كانت مخبأة ومعدة للتهريب عبر الحدود. وأشار المصدر إلى أن هذه العملية تأتي بعد إحباط محاولة مماثلة مؤخراً جرى خلالها ضبط أسلحة وذخائر وإلقاء القبض على المتورطين. وزارة الطاقة السورية تعلن عودة محطة الفرات العملاقة إلى كامل طاقتها التشغيلية.

أعلنت وزارة الطاقة السورية أمس الاثنين إعادة تشغيل محطة الفرات العملاقة في دير الزور بكامل طاقتها الإنتاجية بعد استكمال أعمال الصيانة والإصلاح عقب تأثرها بارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت الوزارة أن المحطة باتت تعمل بطاقة تصل إلى 60,000 متر مكعب يومياً، ما يضمن استمرار تزويد نحو 400,000 نسمة بمياه الشرب في المحافظة. وأكدت الوزارة مواصلة جهودها لإعادة جميع المحطات المتأثرة إلى الخدمة وتعزيز استقرار التزويد المائي في المناطق المستفيدة. ترامب يدعي عقب اتصاله بنتنياهو أن الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن مهاجمة بيروت. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أن الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن مهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ترامب في منشور على منصة تروس سوشيال إن الاتصال تناول التطورات في لبنان، مدعيا أن الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله وافقا على وقف تام لإطلاق النار. كما أشار إلى أن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة متسارعة. وجاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر على الساحة اللبنانية بعدما أعلن الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق نيته استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. كما أكد ترامب في منشور منفصل أن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة بوتيرة متسارعة في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.

الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما، كبا حين لم يحرس حماه وأسلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات، ومني بشير الصالح،
نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إسطنبول ستبقى تركية ومسلمة حتى يوم القيامة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن مدينة إسطنبول ستبقى تركية ومسلمة حتى يوم القيامة، مشددا على هويتها التاريخية والدينية. وجاءت تصريحات أردوغان عقب ترأس اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة، حيث تناول عددا من الملفات السياسية والخدمية والأمنية، وقال إن إسطنبول ستظل محافظة على هويتها التركية والإسلامية رغم محاولات التشكيك بذلك. وأشار أردوغان إلى أن فتح السلطان العثماني محمد الفاتح لمدينة القسطنطينية عام 1453 شكل محطة تاريخية مفصلية وبداية لعصر جديد. وأضاف أردوغان أن الحكومة لن تترك هذه المدينة العزيزة تحت رحمة جهات تفتقر إلى الكفاءة، مؤكدا استمرار الدولة في تقديم الخدمات وضخ الاستثمارات والتوقيع على المشاريع التنموية العملاقة التي تليق بمكانة إسطنبول. وفي الشق الأمني، حذر أردوغان من أي محاولات لزعزعة الأمن الداخلي، مؤكدا أن الدولة لن تسمح مطلقا بإثارة الفوضى في الشوارع أو وضع المواطنين في مواجهة مع رجال الأمن تحت أي ذريعة كانت، كما دعا المؤسسة السياسية برمتها إلى تحمل مسؤوليتها في ملف مكافحة الإرهاب، قائلا إن تناول مسار تركيا بلا إرهاب بعيدا عن كافة أشكال السجالات والمساهمة بصدق في جهود الحل هو واجب يقع على عاتق الجميع. وتابع أردوغان تصريحاته بالتشديد على أهمية الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى الالتقاء على أرضية مشتركة في القضايا التي تهم كل مواطني الجمهورية. وأكد أن رئاسة الجمهورية ستواصل وضع مستقبل تركيا فوق كل الاعتبارات والمصالح السياسية الضيقة. الشرع يعين أسامة أبو زيد معاونا لوزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين المرسوم رقم 95 القاضي بتعيين أسامة أبو زيد معاونا لوزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء. وأوضحت وزارة الطاقة أن أبو زيد شغل سابقا منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية منذ إحداث الوزارة عام 2025، كما تولى قبل ذلك منصب وزير الموارد المائية في حكومة تسيير الأعمال. ويأتي التعيين في إطار استكمال الهيكلية الإدارية لوزارة الطاقة بعد دمج وزارة الموارد المائية ضمنها. فيدان وعراقجي يبحثان مستجدات عملية المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر مستجدات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وأفادت مصادر في الخارجية التركية بأن الجانبين تناولا التطورات الإقليمية والمرحلة التي وصلت إليها المفاوضات بين طهران وواشنطن. ويأتي الاتصال في وقت أعلنت فيه إيران تعليق تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء على خلفية الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. وزراء الطاقة في مجموعة الثمان النامية يبحثون فرص التعاون في باكو. بحث وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثمان النامية أمس الاثنين فرص تعزيز التعاون في قطاع الطاقة خلال اجتماع عقد في العاصمة الأذربيجانية باكو. وشارك في الاجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار وعدد من الوزراء والمسؤولين من الدول الأعضاء، حيث أكد برقدار أن المنظمة تمتلك إمكانات كبيرة في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، كما شهد الاجتماع اعتماد إعلان باكو وتقديم عرض أولي للنظام الأساسي الخاص بمركز دي ثمانية للطاقة والمناخ. وتضم منظمة الدول الثمان النامية كلا من تركيا وبنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان، فيما انضمت أذربيجان إلى المنظمة عام 2024. الأمن الداخلي السوري يحبط محاولة تهريب صواريخ إلى لبنان في ريف حمص. أحبطت قوى الأمن الداخلي السورية أمس الاثنين محاولة لتهريب صواريخ إلى لبنان، وذلك خلال عملية أمنية في ريف حمص الغربي. وأوضح مصدر أمني أن القوى الأمنية نفذت مداهمة نوعية في قرية العامرية بريف تلكلخ أسفرت عن توقيف أحد المهربين ومصادرة عدة صواريخ كانت مخبأة ومعدة للتهريب عبر الحدود. وأشار المصدر إلى أن هذه العملية تأتي بعد إحباط محاولة مماثلة مؤخرا جرى خلالها ضبط أسلحة وذخائر وإلقاء القبض على المتورطين. وزارة الطاقة السورية تعلن عودة محطة الفرات العملاقة إلى كامل طاقتها التشغيلية. أعلنت وزارة الطاقة السورية أمس الاثنين إعادة تشغيل محطة الفرات العملاقة في دير الزور بكامل طاقتها الإنتاجية بعد استكمال أعمال الصيانة والإصلاح عقب تأثرها بارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت الوزارة أن المحطة باتت تعمل بطاقة تصل إلى 60,000 متر مكعب يوميا، ما يضمن استمرار تزويد نحو 400,000 نسمة بمياه الشرب في المحافظة. وأكدت الوزارة مواصلة جهودها لإعادة جميع المحطات المتأثرة إلى الخدمة وتعزيز استقرار التزويد المائي في المناطق المستفيدة. ترامب يدعي عقب اتصاله بنتنياهو أن الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن مهاجمة بيروت. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أن الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن مهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ترامب في منشور على منصته تروس سوشيال إن الاتصال تناول التطورات في لبنان، مدعيا أن الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله وافقا على وقف تام لإطلاق النار، كما أشار إلى أن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة متسارعة. وجاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر على الساحة اللبنانية بعدما أعلن الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق نيته استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. كما أكد ترامب في منشور منفصل أن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة بوتيرة متسارعة في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة.

التجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتقوم

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما، رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا في مأولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما، وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات،
ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إسطنبول ستبقى تركية ومسلمة حتى يوم القيامة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن مدينة إسطنبول ستبقى تركية ومسلمة حتى يوم القيامة، مشددا على هويتها التاريخية والدينية. وجاءت تصريحات أردوغان عقب ترأس اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة، حيث تناول عددا من الملفات السياسية والخدمية والأمنية، وقال إن إسطنبول ستظل محافظة على هويتها التركية والإسلامية رغم محاولات التشكيك بذلك. وأشار أردوغان إلى أن فتح السلطان العثماني محمد الفاتح لمدينة القسطنطينية عام 1453 شكل محطة تاريخية مفصلية وبداية لعصر جديد. وأضاف أردوغان أن الحكومة لن تترك هذه المدينة العزيزة تحت رحمة جهات تفتقر إلى الكفاءة، مؤكدا استمرار الدولة في تقديم الخدمات وضخ الاستثمارات والتوقيع على المشاريع التنموية العملاقة التي تليق بمكانة إسطنبول. وفي الشق الأمني، حذر أردوغان من أي محاولات لزعزعة الأمن الداخلي، مؤكدا أن الدولة لن تسمح مطلقا بإثارة الفوضى في الشوارع أو وضع المواطنين في مواجهة مع رجال الأمن تحت أي ذريعة كانت. كما دعا المؤسسة السياسية برمتها إلى تحمل مسؤوليتها في ملف مكافحة الإرهاب، قائلا إن تناول مسار تركيا بلا إرهاب بعيدا عن كافة أشكال السجالات والمساهمة بصدق في جهود الحل هو واجب يقع على عاتق الجميع. وتابع أردوغان تصريحاته بالتشديد على أهمية الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى الالتقاء على أرضية مشتركة في القضايا التي تهم كل مواطني الجمهورية.

0: وأكد أن رئاسة الجمهورية ستواصل وضع مستقبل تركيا فوق كل الاعتبارات والمصالح السياسية الضيقة. الشرع يعين أسامة أبو زيد معاوناً لوزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين المرسوم رقم 95 القاضي بتعيين أسامة أبو زيد معاوناً لوزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء. وأوضحت وزارة الطاقة أن أبو زيد شغل سابقا منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية منذ إحداث الوزارة عام 2025، كما تولى قبل ذلك منصب وزير الموارد المائية في حكومة تسيير الأعمال. ويأتي التعيين في إطار استكمال الهيكلية الإدارية لوزارة الطاقة بعد دمج وزارة الموارد المائية ضمنها. فيدان وعراقجي يبحثان مستجدات عملية المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر مستجدات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وأفادت مصادر في الخارجية التركية بأن الجانبين تناولا التطورات الإقليمية والمرحلة التي وصلت إليها المفاوضات بين طهران وواشنطن. ويأتي الاتصال في وقت أعلنت فيه إيران تعليق تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء على خلفية الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. وزراء الطاقة في مجموعة الثمان النامية يبحثون فرص التعاون في باكو. بحث وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثمان النامية أمس الاثنين فرص تعزيز التعاون في قطاع الطاقة خلال اجتماع عقد في العاصمة الأذربيجانية باكو. وشارك في الاجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار وعدد من الوزراء والمسؤولين من الدول الأعضاء، حيث أكد برقدار أن المنظمة تمتلك إمكانات كبيرة في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، كما شهد الاجتماع اعتماد إعلان باكو وتقديم عرض أولي للنظام الأساسي الخاص بمركز دي 8 للطاقة والمناخ. وتضم منظمة الدول الثمان النامية كلا من تركيا وبنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان، فيما انضمت أذربيجان إلى المنظمة عام 2024. الأمن الداخلي السوري يحبط محاولة تهريب صواريخ إلى لبنان في ريف حمص. أحبطت قوى الأمن الداخلي السورية أمس الاثنين محاولة لتهريب صواريخ إلى لبنان، وذلك خلال عملية أمنية في ريف حمص الغربي. وأوضح مصدر أمني أن القوى الأمنية نفذت مداهمة نوعية في قرية العامرية بريف تلكلخ أسفرت عن توقيف أحد المهربين ومصادرة عدة صواريخ كانت مخبأة ومعدة للتهريب عبر الحدود. وأشار المصدر إلى أن هذه العملية تأتي بعد إحباط محاولة مماثلة مؤخرا جرى خلالها ضبط أسلحة وذخائر وإلقاء القبض على المتورطين. وزارة الطاقة السورية تعلن عودة محطة الفرات العملاقة إلى كامل طاقتها التشغيلية. أعلنت وزارة الطاقة السورية أمس الاثنين إعادة تشغيل محطة الفرات العملاقة في دير الزور بكامل طاقتها الإنتاجية بعد استكمال أعمال الصيانة والإصلاح عقب تأثرها بارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت الوزارة أن المحطة باتت تعمل بطاقة تصل إلى 60,000 متر مكعب يوميا، ما يضمن استمرار تزويد نحو 400,000 نسمة بمياه الشرب في المحافظة. وأكدت الوزارة مواصلة جهودها لإعادة جميع المحطات المتأثرة إلى الخدمة وتعزيز استقرار التزويد المائي في المناطق المستفيدة. ترامب يدعي عقب اتصاله بنتنياهو أن الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن مهاجمة بيروت. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أن الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن مهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ترامب في منشور على منصته تروس سوشيال إن الاتصال تناول التطورات في لبنان، مدعيا أن الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله وافقا على وقف تام لإطلاق النار، كما أشار إلى أن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة متسارعة. وجاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر على الساحة اللبنانية بعدما أعلن الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق نيته استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. كما أكد ترامب في منشور منفصل أن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة بوتيرة متسارعة في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. عادات يومية تسرع شيخوخة دماغك وتهدد حياتك. تزداد التحديات الصحية التي تواجه الإنسان مع التقدم في العمر، خاصة تلك المرتبطة بالدماغ والقدرات الإدراكية والذاكرة. فمع الشيخوخة ترتفع احتمالات الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية وتراجع الوظائف المعرفية نتيجة تداخل عوامل بيولوجية وبيئية وسلوكات حياتية قد تبدأ آثارها منذ سنوات الطفولة الأولى. ولا ترتبط صحة الدماغ بالعمر وحده، بل تتأثر أيضا بنمط الحياة اليومية.

يومي مثل التغذية والنشاط البدني والنوم والصحة النفسية ومستويات التوتر وحتى البيئة الاجتماعية المحيطة بالإنسان. ويحذر خبراء الصحة من أن العادات غير الصحية مثل التدخين والإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية وقلة الحركة واضطرابات النوم والتوتر المزمن قد تتحول مع الوقت إلى عوامل تهدد الدماغ بصورة مباشرة وترفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

خطر عالمي يتسارع مع الشيخوخة. تزداد خطورة هذه المشكلة مع التوقعات بارتفاع عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً إلى أكثر من 1.5 مليار شخص بحلول عام 2050، ما يعني اتساع دائرة المعرضين لأمراض الخرف والتدهور الإدراكي والسكتات الدماغية. ورغم ارتباط السكتات الدماغية غالباً بكبار السن، فإنها لا تقتصر عليهم فقط، إذ يمكن أن تصيب أشخاصاً دون سن 65 عاماً، بل وحتى الأطفال والرضع في بعض الحالات. وتؤكد مؤسسات صحية دولية أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير سياسات صحية تدعم الوقاية المبكرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في التكلفة الصحية والاجتماعية المرتبطة بأمراض الدماغ المزمنة. الدماغ يبدأ الشيخوخة مبكراً. تشير تقارير جمعية القلب الأمريكية إلى أن حماية الدماغ لا تبدأ عند ظهور أعراض المرض، بل في مراحل مبكرة جداً من الحياة. فالسلوكيات اليومية التي يعتادها الإنسان منذ الصغر قد تحدد لاحقاً مدى مقاومة دماغه للشيخوخة والتدهور المعرفي. وتوضح الجمعية أن صحة الدماغ لا تعتمد فقط على الجينات الوراثية، بل تتشكل عبر شبكة معقدة من العوامل المتداخلة تشمل الصحة الجسدية والنوم الجيد والنشاط البدني والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي. وترتبط صحة القلب والأوعية الدموية ارتباطاً مباشراً بصحة الدماغ، إذ تعتمد الخلايا العصبية على تدفق دم مستمر وغني بالأكسجين والعناصر الغذائية، ما يجعل الحفاظ على صحة القلب جزءاً أساسياً من الوقاية من الخرف والسكتات الدماغية. عوامل خفية تهدد الذاكرة. وبحسب خبراء الصحة، لا تقتصر المخاطر على التدخين والسمنة فقط، بل تشمل أيضاً عوامل أقل وضوحاً مثل التوتر المزمن والقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية واضطرابات النوم والتلوث البيئي والالتهابات المزمنة وضعف التعليم والرعاية الصحية وفقدان السمع وسوء التغذية واضطراب ميكروبيوم الأمعاء. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تلوث الهواء والمبيدات والميكروبلاستيك قد تسهم في زيادة الالتهابات العصبية والإجهاد التأكسدي، وهي عوامل ترتبط بتدهور الخلايا العصبية مع التقدم في العمر. ولهذا يرى الخبراء أن حماية الدماغ ليست مسؤولية فردية فقط، بل مسؤولية جماعية تشمل تحسين البيئة والتعليم والرعاية الصحية والغذاء وجودة الحياة.

كيف نحمي الدماغ من الشيخوخة؟ يرى الأطباء أن الوقاية المبكرة ما تزال السلاح الأقوى في مواجهة أمراض الدماغ، وتشمل أهم الخطوات الوقائية السيطرة على الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول والسمنة، لأنها تؤثر مباشرة على صحة الأوعية الدموية المغذية للدماغ. النوم الجيد. أثبتت الدراسات أن النوم السيء وانقطاع النفس أثناء النوم قد يؤثران على الذاكرة والانتباه والمزاج، ويرفعان خطر التدهور الإدراكي. النشاط البدني المنظم. فالمشي اليومي مثلاً يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ويقلل من خطر الخرف والسكتات الدماغية على المدى الطويل. التغذية الصحية. إذ يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك على دعم صحة القلب والدماغ معا. الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية. إذ يسهم تقليل التوتر والقلق والاكتئاب وتعزيز العلاقات الاجتماعية في حماية الدماغ من آثار الإجهاد المزمن وتسارع الشيخوخة. هل يبطئ فيتامين الشمس الشيخوخة؟ يتزايد اهتمام العلماء بفيتامين دال بعدما ربطت دراسات حديثة بينه وبين تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وربما إبطاء الشيخوخة الخلوية. وأظهرت دراسة أمريكية أجريت على أكثر من 1000 شخص بمتوسط عمر 65 عاماً أن تناول 2000 وحدة دولية يومياً من فيتامين دال ساعد في الحفاظ على التيلوميرات، وهي تراكيب تحمي الحمض النووي من التلف مع التقدم في العمر. ورغم النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن الأمر ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، ويحذرون من الإفراط في تناول المكملات دون إشراف طبي. بخاخ أنفي ينعش الأمل. وفي تطور علمي لافت، أعلن باحثون من جامعة تكساس A&M تطوير بخاخ أنفي أظهر قدرة على تقليل التهابات الدماغ وتحسين الذاكرة في التجارب الأولية. ويرى الباحثون أن هذا النهج قد يفتح مستقبلا الباب أمام علاجات جديدة لإبطاء شيخوخة الدماغ ومواجهة أمراض مثل الزهايمر والخرف، خاصة مع الارتفاع المتوقع عالميا في أعداد المصابين بهذه الأمراض خلال العقود المقبلة. الفول السوداني ودعم الذاكرة. كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ماستريخت الهولندية أن تناول حصتين يوميا من الفول السوداني المحمص بقشره قد يساعد على تحسين تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتفكير. وأظهرت الفحوصات تحسنا ملحوظا في تدفق الدم داخل بعض الفصوص الدماغية، ولكن الباحثين شددوا على أن الفول السوداني لا يمثل علاجا للخرف أو الزهايمر، بل قد يكون جزءا من نمط غذائي داعم لصحة الدماغ. المعركة تبدأ اليوم. تكشف الأبحاث الحديثة أن صحة الدماغ ليست مسألة حظ أو جينات فقط، بل نتيجة تراكم طويل للعادات اليومية ونمط الحياة والبيئة المحيطة بالإنسان. ولهذا يؤكد الخبراء أن أفضل فرصة لحماية الذاكرة وتقليل خطر السكتات الدماغية والخرف لا تبدأ داخل المستشفيات، بل تبدأ من القرارات الصغيرة التي يتخذها الإنسان كل يوم: كيف يأكل، وكيف ينام، وكيف يتحرك، وكيف يدير ضغوط حياته. مستمعين الكرام، قالوا: العقل السليم في الجسم السليم. فلنحافظ على صحة أجسامنا، ولنبتعد عن العادات غير الصحية التي تضر بأجسامنا وعقولنا. قدمنا لكم حلقة جديدة
من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إسطنبول ستبقى تركية ومسلمة حتى يوم القيامة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن مدينة إسطنبول ستبقى تركية ومسلمة حتى يوم القيامة، مشددا على هويتها التاريخية والدينية. وجاءت تصريحات أردوغان عقب ترأس اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة، حيث تناول عددا من الملفات السياسية والخدمية والأمنية، وقال إن إسطنبول ستظل محافظة على هويتها التركية والإسلامية رغم محاولات التشكيك بذلك. وأشار أردوغان إلى أن فتح السلطان العثماني محمد الفاتح لمدينة القسطنطينية عام 1453 شكل محطة تاريخية مفصلية وبداية لعصر جديد. وأضاف أردوغان أن الحكومة لن تترك هذه المدينة العزيزة تحت رحمة جهات تفتقر إلى الكفاءة، مؤكدا استمرار الدولة في تقديم الخدمات وضخ الاستثمارات والتوقيع على المشاريع التنموية العملاقة التي تليق بمكانة إسطنبول. وفي الشق الأمني، حذر أردوغان من أي محاولات لزعزعة الأمن الداخلي، مؤكدا أن الدولة لن تسمح مطلقا بإثارة الفوضى في الشوارع أو وضع المواطنين في مواجهة مع رجال الأمن تحت أي ذريعة كانت. كما دعا المؤسسة السياسية برمتها إلى تحمل مسؤوليتها في ملف مكافحة الإرهاب، قائلا إن تناول مسار تركيا بلا إرهاب بعيدا عن كافة أشكال السجالات والمساهمة بصدق في جهود الحل هو واجب يقع على عاتق الجميع. وتابع أردوغان تصريحاته بالتشديد على أهمية الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى الالتقاء على أرضية مشتركة في القضايا التي تهم كل مواطني الجمهورية. وأكد أن رئاسة الجمهورية ستواصل وضع مستقبل تركيا فوق كل الاعتبارات والمصالح السياسية الضيقة. الشرع يعين أسامة أبو زيد معاونا لوزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين المرسوم رقم 95 القاضي بتعيين أسامة أبو زيد معاونا لوزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء. وأوضحت وزارة الطاقة أن أبو زيد شغل سابقا منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية منذ إحداث الوزارة عام 2025، كما تولى قبل ذلك منصب وزير الموارد المائية في حكومة تسيير الأعمال. ويأتي التعيين في إطار استكمال الهيكلية الإدارية لوزارة الطاقة بعد دمج وزارة الموارد المائية ضمنها. فيدان وعراقجي يبحثان مستجدات عملية المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر مستجدات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وأفادت مصادر في الخارجية التركية بأن الجانبين تناولا التطورات الإقليمية والمرحلة التي وصلت إليها المفاوضات بين طهران وواشنطن. ويأتي الاتصال في وقت أعلنت فيه إيران تعليق تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء على خلفية الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. وزراء الطاقة في مجموعة الثمان النامية يبحثون فرص التعاون في باكو. بحث وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثمان النامية أمس الاثنين فرص تعزيز التعاون في قطاع الطاقة خلال اجتماع عقد في العاصمة الأذربيجانية باكو. وشارك في الاجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار وعدد من الوزراء والمسؤولين من الدول الأعضاء، حيث أكد برقدار أن المنظمة تمتلك إمكانات كبيرة في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، كما شهد الاجتماع اعتماد إعلان باكو وتقديم عرض أولي للنظام الأساسي الخاص بمركز دي ثمانية للطاقة والمناخ. وتضم منظمة الدول الثمان النامية كلا من تركيا وبنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان، فيما انضمت أذربيجان إلى المنظمة عام 2024. الأمن الداخلي السوري يحبط محاولة تهريب صواريخ إلى لبنان في ريف حمص. أحبطت قوى الأمن الداخلي السورية أمس الاثنين محاولة لتهريب صواريخ إلى لبنان، وذلك خلال عملية أمنية في ريف حمص الغربي. وأوضح مصدر أمني أن القوى الأمنية نفذت مداهمة نوعية في قرية العامرية بريف تلكلخ أسفرت عن توقيف أحد المهربين ومصادرة عدة صواريخ كانت مخبأة ومعدة للتهريب عبر الحدود. وأشار المصدر إلى أن هذه العملية تأتي بعد إحباط محاولة مماثلة مؤخرا جرى خلالها ضبط أسلحة وذخائر وإلقاء القبض على المتورطين. وزارة الطاقة السورية تعلن عودة محطة الفرات العملاقة إلى كامل طاقتها التشغيلية. أعلنت وزارة الطاقة السورية أمس الاثنين إعادة

0: إعادة تشغيل محطة الفرات العملاقة في دير الزور بكامل طاقتها الإنتاجية بعد استكمال أعمال الصيانة والإصلاح عقب تأثرها بارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت الوزارة أن المحطة باتت تعمل بطاقة تصل إلى 60,000 متر مكعب يوميا، ما يضمن استمرار تزويد نحو 400,000 نسمة بمياه الشرب في المحافظة. وأكدت الوزارة مواصلة جهودها لإعادة جميع المحطات المتأثرة إلى الخدمة وتعزيز استقرار التزويد المائي في المناطق المستفيدة. ترامب يدعي عقب اتصاله بنتنياهو أن الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن مهاجمة بيروت. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أن الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن مهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ترامب في منشور على منصة تروس سوشيال إن الاتصال تناول التطورات في لبنان، مدعيا أن الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله وافقا على وقف تام لإطلاق النار، كما أشار إلى أن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة متسارعة. وجاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر على الساحة اللبنانية بعدما أعلن الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق نيته استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. كما أكد ترامب في منشور منفصل أن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة بوتيرة متسارعة في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحصد 8 ميداليات بينها 3 ذهبيات في بطولة أوروبا للجودو. حقق المنتخب التركي للجودو إنجازا لافتا في بطولة كأس أوروبا للجودو التي استضافتها البوسنة والهرسك بحصده 8 ميداليات متنوعة، وتوج اللاعبون الأتراك ب3 ذهبيات عبر حلم موجيك في وزن 66 كيلوغرام، ورجب إرجين في وزن فوق 100 كيلوغرام، وتوانا جولناي في وزن 78 كيلوغرام للسيدات. كما أحرز المنتخب 3 فضيات لكل من أميرهان قرخان وإرمان جورجن وأوزلام يلدز، إضافة إلى برونزيتين لكل من أمير سليم آري ومنير إرتوغ. وبهذه النتائج تصدرت تركيا الترتيب العام للفرق في البطولة. باريس سان جيرمان يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا. توج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح ب4 ركلات مقابل 3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف في النهائي الذي أقيم على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. تقدم أرسنال

مبكرا عبر كاي هافرتز في الدقيقة السادسة قبل أن يعادل باريس سان جيرمان النتيجة في الدقيقة 65 عبر ركلة جزاء سجلها عثمان ديمبيلي. وبهذا التتويج يحقق باريس سان جيرمان لقبه الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا. كريستال بالاس يتوج بدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى. توج فريق كريستال بالاس الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على رايو فاليكانو الإسباني بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة لايبزيغ الألمانية. وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب الفرنسي جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 51 ليمنح فريقه أول لقب أوروبي منذ تأسيسه. وبهذا التتويج يحقق كريستال بالاس أول بطولة أوروبية في تاريخه ويضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. نيس يضمن بقاءه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. ضمن فريق نيس الفرنسي بقاءه في دوري الدرجة الأولى بعد فوزه الكبير على ضيفه سانت إيتيان بأربعة أهداف مقابل هدف في إياب ملحق الصعود والهبوط. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي ليحسم نيس التأهل بمجموع المباراتين بأربعة أهداف لهدف ويحافظ على مكانه في الدوري الممتاز، بينما هبط سانت إيتيان إلى الدرجة الثانية. وسجل أهداف نيس كل من جوناثان كلاوس وكايل بوداش وإيلي واهي الذي أحرز هدفين.

سان أنطونيو سبيرز يقصي حامل اللقب ويبلغ نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة. تأهل فريق سان أنطونيو سبيرز إلى نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 111 نقطة مقابل 103 نقاط في المباراة السابعة من نهائيات المنطقة الغربية. وحسم سبيرز السلسلة بنتيجة 4-3 ليبلغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2014 بقيادة نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي سجل 22 نقطة وسبع متابعات. وسيلتقي سان أنطونيو في النهائي مع نيويورك نيكس في سلسلة تنطلق الأربعاء 3 حزيران. بيزيكي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإيطالي ماركو بيزيكي من فريق أبريليا بلقب جائزة إيطاليا الكبرى ضمن الجولة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي على حلبة موجيلو. وسجل بيزيكي زمنا قدره 40 دقيقة و57.3 ثانية تقريبا متقدما على الإسباني خوخي مارتن بفارق 3.6 ثواني فيما جاء الإيطالي فرانشيسكو بانيايا ثالثا. وبهذا الفوز يحقق بيزيك انتصاره الرابع هذا الموسم ويعزز صدارته للترتيب العام بفارق 17 نقطة. نهاية مبكرة لكوكو غوف وديكوفيتش في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

شهدت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس مفاجأتين بارزتين بخروج الأمريكية كوكو غوف حاملة اللقب من الدور الثالث بعد خسارتها أمام النمساوية أنستاسيا بوتابوفا بمجموعتين مقابل واحدة. وفي منافسات الرجال ودع الصربي نوفاك ديكوفيتش البطولة من الدور الثالث بعدما خسر أمام البرازيلي جواو فونسيكا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين رغم تقدمه في أول مجموعتين. وبهذا التأهل بلغ فونسيكا دور 16 للمرة الأولى في إحدى بطولات التنس الكبرى، بينما فقدت البطولة اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. أهلي حلب مستمر بالصدارة وحمص الفداء يواصل مطاردته في الجولة 25 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. واصل أهلي حلب صدارته للدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعدما اكتسح الشعلة بخمسة أهداف دون رد في الجولة 25 ليرفع رصيده إلى 60 نقطة. وفي المقابل حافظ حمص الفداء على مطاردته المتصدرة بعد فوزه على الوحدة بهدفين مقابل هدف. وفي بقية النتائج فاز الكرامة على تشرين بثلاثية نظيفة، وتغلب الحرية على خان شيخون بهدف دون رد، وفاز جبلة على الفتوة بهدفين لهدف، فيما تعادل أمية مع دمشق الأهلي بهدف لمثله، والشرط مع الطليعة دون أهداف. ويتصدر أهلي حلب الترتيب بستين نقطة، يلي حمص الفداء في المركز الثاني، فيما تختتم الجولة بلقاء حطين والجيش. الوحدة يتجاوز الكرامة ويعزز صدارته للفاينل 6 في دوري كرة السلة السوري. عزز فريق الوحدة صدارته لترتيب مرحلة الفاينل 6 في دوري الرجال لكرة السلة بعد فوزه على الكرامة بنتيجة 92 مقابل 85 نقطة في المباراة التي أقيمت بصالة الفيحاء الرياضية بدمشق. ورفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول ليضمن رسميا التأهل إلى منافسات الفاينل 4، بينما تجمد رصيد الكرامة عند 33 نقطة في المركز الخامس. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

سلم عليها وسلم عأهاليها. مريت عالدار دار الولف حيها.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافي قالوا نسي حني قالوا ده خبيت

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إسطنبول ستبقى تركية ومسلمة حتى يوم القيامة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن مدينة إسطنبول ستبقى تركية ومسلمة حتى يوم القيامة، مشددا على هويتها التاريخية والدينية. وجاءت تصريحات أردوغان عقب ترأس اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة، حيث تناول عددا من الملفات السياسية والخدمية والأمنية، وقال إن إسطنبول ستظل محافظة على هويتها التركية والإسلامية رغم محاولات التشكيك بذلك. وأشار أردوغان إلى أن فتح السلطان العثماني محمد الفاتح لمدينة القسطنطينية عام 1453 شكل محطة تاريخية مفصلية وبداية لعصر جديد. وأضاف أردوغان أن الحكومة لن تترك هذه المدينة العزيزة تحت رحمة جهات تفتقر إلى الكفاءة، مؤكدا استمرار الدولة في تقديم الخدمات وضخ الاستثمارات والتوقيع على المشاريع التنموية العملاقة التي تليق بمكانة إسطنبول. وفي الشق الأمني، حذر أردوغان من أي محاولات لزعزعة الأمن الداخلي، مؤكدا أن الدولة لن تسمح مطلقا بإثارة الفوضى في الشوارع أو وضع المواطنين في مواجهة مع رجال الأمن تحت أي ذريعة كانت. كما دعا المؤسسة السياسية برمتها إلى تحمل مسؤوليتها في ملف مكافحة الإرهاب، قائلا إن تناول مسار تركيا بلا إرهاب بعيدا عن كافة أشكال السجالات والمساهمة بصدق في جهود الحل هو واجب يقع على عاتق الجميع. وتابع أردوغان تصريحاته بالتشديد على أهمية الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى الالتقاء على أرضية مشتركة في القضايا التي تهم كل مواطني الجمهورية. وأكد أن رئاسة الجمهورية ستواصل وضع مستقبل تركيا فوق كل الاعتبارات والمصالح السياسية الضيقة. الشرع يعين أسامة أبو زيد معاونا لوزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين المرسوم رقم 95 القاضي بتعيين أسامة أبو زيد معاونا لوزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء. وأوضحت وزارة الطاقة أن أبو زيد شغل سابقا منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية منذ إحداث الوزارة عام 2025، كما تولى قبل ذلك منصب وزير الموارد المائية في حكومة تسيير الأعمال. ويأتي التعيين في إطار استكمال الهيكلية الإدارية لوزارة الطاقة بعد دمج وزارة الموارد المائية ضمنها. فيدان وعراقجي يبحثان مستجدات عملية المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر مستجدات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وأفادت مصادر في الخارجية التركية بأن الجانبين تناولا التطورات الإقليمية والمرحلة التي وصلت إليها المفاوضات بين طهران وواشنطن. ويأتي الاتصال في وقت أعلنت فيه إيران تعليق تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء على خلفية الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. وزراء الطاقة في مجموعة الثمان النامية يبحثون فرص التعاون في باكو. بحث وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثمان النامية أمس الاثنين فرص تعزيز التعاون في قطاع الطاقة خلال اجتماع عقد في العاصمة الأذربيجانية باكو. وشارك في الاجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار وعدد من الوزراء والمسؤولين من الدول الأعضاء، حيث أكد برقدار أن المنظمة تمتلك إمكانات كبيرة في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، كما شهد الاجتماع اعتماد إعلان باكو وتقديم عرض أولي للنظام الأساسي الخاص بمركز دي ثمانية للطاقة والمناخ. وتضم منظمة الدول الثمان النامية كلا من تركيا وبنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان، فيما انضمت أذربيجان إلى المنظمة عام 2024. الأمن الداخلي السوري يحبط محاولة تهريب صواريخ إلى لبنان في ريف حمص. أحبطت قوى الأمن الداخلي السورية أمس الاثنين محاولة لتهريب صواريخ إلى لبنان، وذلك خلال عملية أمنية في ريف حمص الغربي. وأوضح مصدر أمني أن القوى الأمنية نفذت مداهمة نوعية في قرية العامرية بريف تلكلخ أسفرت عن توقيف أحد المهربين ومصادرة عدة صواريخ كانت مخبأة ومعدة للتهريب عبر الحدود. وأشار المصدر إلى أن هذه العملية تأتي بعد إحباط محاولة مماثلة مؤخرا جرى خلالها ضبط أسلحة وذخائر وإلقاء القبض على المتورطين. وزارة الطاقة السورية تعلن عودة محطة الفرات العملاقة إلى كامل طاقتها التشغيلية. أعلنت وزارة الطاقة السورية أمس الاثنين إعادة تشغيل محطة الفرات العملاقة في دير الزور بكامل طاقتها الإنتاجية بعد استكمال أعمال الصيانة والإصلاح عقب تأثرها بارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت الوزارة أن المحطة باتت تعمل بطاقة تصل إلى 60,000 متر مكعب يوميا، ما يضمن استمرار تزويد نحو 400,000 نسمة بمياه الشرب في المحافظة. وأكدت الوزارة مواصلة جهودها لإعادة جميع المحطات المتأثرة إلى الخدمة وتعزيز استقرار التزويد المائي في المناطق المستفيدة. ترامب يدعي عقب اتصاله بنتنياهو أن الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن مهاجمة بيروت. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أن الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن مهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ترامب في منشور على منصته تروس سوشيال إن الاتصال تناول التطورات في لبنان، مدعيا أن الاحتلال

0: على الإسرائيلية وحزب الله وافقا على وقف تام لإطلاق النار، كما أشار إلى أن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة متسارعة. وجاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر على الساحة اللبنانية بعدما أعلن الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق نيته استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. كما أكد ترامب في منشور منفصل أن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة بوتيرة متسارعة في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم أي...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

الإغاثة التركية توزع كراسي كهربائية على 228 سورياً من ضحايا الحرب.

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها 228 كرسياً متحركاً كهربائياً في سوريا، وذلك في إطار جهودها الموجهة للأشخاص الذين فقدوا أطرافهم جراء هجمات قوات النظام المخلوع بين عامي 2011 و2024. وتهدف الهيئة من خلال عمليات التوزيع التي نفذتها في محافظات دمشق وحلب وحماة وحمص وإدلب إلى تمكين ذوي الإعاقة من ضحايا الحرب من مواصلة حياتهم اليومية بشكل أكثر استقلالية. وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية الاثنين 25 من أيار، أفاد ممثل هيئة الإغاثة الإنسانية في سوريا حمزة دينتشر بأن تحديد المحتاجين جرى بناء على عمل دقيق بالتنسيق مع المؤسسات المحلية، وأوضح أنه تم إيصال الكراسي الكهربائية إلى 228 شخصاً من ذوي الإعاقة بعد فحص تقاريرهم الطبية، مضيفاً سنواصل أعمالنا الإنسانية بعزيمة وإصرار حتى تزول كافة العقبات في المنطقة تماماً. وشدد دينتشر على أن المواطنين من ذوي الإعاقة الذين كافحوا من أجل البقاء تحت الحرب قد سنحت لهم اليوم فرصة التنقل دون الاعتماد على الآخرين مع حصولهم على الكراسي المتحركة كهربائياً. من جانبه ذكر محمد عدنان شوش

الذي أصيب في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق في العام 2015، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، أن حركته أصبحت أسهل الآن بفضل الكرسي المتحرك الذي حصل عليه، معربا عن شكره لكل من قدم له الدعم. وتواصل هيئة الإغاثة الإنسانية أنشطتها في مجالات الإغاثة الإنسانية والصحة والتعليم وإعادة التأهيل في سوريا منذ انطلاق الثورة عام 2011. وتعد مشكلة الإعاقات بسبب الحرب من أكبر المشاكل التي يعاني منها الشعب السوري، ولا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد المصابين بالإعاقات الحركية المختلفة والبتور والشلل. وتشير التقديرات إلى وجود عشرات الآلاف من حالات الإعاقة الحركية، وربما أكثر من ذلك بكثير، مع تراكم الإصابات خلال 14 عاما من الحرب، ومع وقوع حالات جديدة بسبب مخلفات الحرب والألغام.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الوجبات السريعة صنعت لتجعلك عاجزا عن التوقف، فلا تكن ضعيف الإرادة.

في كل مرة تقف فيها أمام رفوف السوبر ماركت أو تفتح تطبيق توصيل الطعام وتستسلم لشراء المشروبات السكرية ورقائق البطاطس أو الشوكولاتة، فلا قد تلوم نفسك على ضعف إرادتك. ولكن في الواقع لم تكتفي صناعة الأغذية الحديثة بجعل الحصول على الطعام أكثر سهولة، بل عملت على تصميمه ليصبح صعب المقاومة. فبالنسبة لملايين الناس حول العالم، لا تبدو مقاومة هذه الوجبات فائقة المعالجة مجرد مسألة إرادة أو انضباط شخصي، بل معركة بيولوجية، حقيقية تدور داخل الدماغ نفسه بين رغبتك في الحفاظ على صحتك وهندسة غذائية صممت خصيصا لهزيمتك. ويصف كثيرون رغبات جارفة وفقدانا للسيطرة وأكلا قهريا ومحاولات فاشلة متكررة للتوقف عن تناول بعض الأطعمة التي يستهلكونها يوميا، وهي سلوكيات تشبه بشكل لافت ما يرى في الإدمان على المخدرات. ولكن هل يمكن للطعام الذي تشتريه لك ولأسرتك فعلا أن يكون مسببا للإدمان؟ ولماذا يبدو الدماغ البشري عاجزا تقريبا أمام السكر والوجبات السريعة التي تحيط بنا في كل مكان؟ الجواب يكمن في أعماق الدوائر العصبية القديمة التي تطورت لمساعدة الإنسان على النجاة من المجاعة وندرة الغذاء. لكنها اليوم تتعرض للاستغلال لصالح شركات الأغذية في بيئة غذائية لم يعرفها أسلافنا قط، مما ينعكس مباشرة على سلوكك الشرائي ووزنك وصحتك على المدى الطويل.

لم يصمم الدماغ لعصر السوبر ماركت. كان الطعام نادرا وغير مضمون، ويتطلب جهدا كبيرا للحصول عليه في معظم ما مضى من عمر البشرية. ولذلك تطور الدماغ البشري بطريقة تجعل الأطعمة الغنية بالطاقة كالعسل والدهون الحيوانية والفواكه الناضجة ذات قيمة هائلة للبقاء. ولهذا طور الدماغ أنظمة مكافأة قوية تدفع الإنسان إلى استهلاك الأطعمة عالية السعرات كلما أصبحت متاحة. فعندما نتناول أطعمة غنية بالسكر أو الدهون أو الملح أو الكربوهيدرات المكررة، يفرز الدماغ مادة الدوبامين، وهي ناقل عصبي مرتبط بالمتعة والتحفيز والتعلم وتعزيز السلوك. ولا يمنح الدوبامين الإحساس بالمتعة فقط، بل يعلم الدماغ تكرار السلوك الذي أدى إلى المكافأة. وقد كان هذا نظاما مفيدا للبقاء في الماضي، ففي عالم تسوده المجاعة وندرة الغذاء، كان الأشخاص الذين تستجيب أدمغتهم بقوة للأطعمة الغنية بالطاقة أكثر قدرة على النجاة والتكاثر. ولكن المشكلة أن الأطعمة الحديثة فائقة

المعالجة باتت تخترق هذه الدوائر العصبية القديمة بدرجة غير مسبوقة، فلم يعد الإنسان اليوم يصادف خلية عسل بين الحين والآخر، بل يعيش محاطا على مدار الساعة بأطعمة مصممة صناعيا لتحقيق أقصى درجات الاستساغة المفرطة عبر المزج الدقيق بين السكر والدهون والملح والقوام والرائحة والإحساس داخل الفم، بما يؤدي إلى تحفيز مفرط لمراكز المكافأة في الدماغ. إنها ببساطة مواجهة بين بيولوجيا العصر الحجري وصناعة غذائية بمليارات الدولارات.

لماذا يؤثر السكر بقوة على الدماغ؟ يعد السكر من أكثر المواد الغذائية قدرة على تنشيط أنظمة المكافأة العصبية، فقد أظهرت دراسات تصوير الدماغ أن الأطعمة السكرية تنشط مناطق مرتبطة بالمكافأة والتحفيز مثل النواة المتكئة والمنطقة السقيفية البطنية، وهما جزءان أساسيان من نظام الدوبامين المعروف بالمسار الميزولمبي. ومع التعرض المتكرر للأطعمة فائقة التحفيز قد تبدأ هذه الدوائر العصبية في التغير تدريجيا. ويرى بعض الباحثين أن الإفراط المزمن في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة قد يؤدي إلى تغيرات عصبية تشبه تلك التي تحدث في الإدمان على المخدرات، مثل زيادة الرغبة الشديدة وتراجع الحساسية للمكافأة والأكل القهري والاستمرار في تناول الطعام رغم العواقب الصحية الخطيرة مثل السمنة والسكري والكبد الدهني وأمراض القلب والشرايين. وقد قدمت الدراسات على الحيوانات ملاحظات مثيرة للاهتمام، إذ أظهرت بعض القوارض التي تعرضت للسكر بشكل متكرر سلوكيات تشبه النهم الغذائي وأعراضا شبيهة بالانسحاب، إلى جانب تغيرات في أنظمة الدوبامين. ومع ذلك ما يزال العلماء حذرين من المساواة المباشرة بين إدمان الطعام وإدمان المخدرات، لأن الطعام ضروري للحياة والإنسان لا يستطيع الامتناع الكامل عن الأكل كما يفعل مع المواد المخدرة. ولكن كثيرا من الباحثين باتوا يعتقدون أن بعض الأطعمة فائقة المعالجة قادرة بالفعل على إحداث سلوكيات شبيهة بالإدمان لدى بعض الأشخاص الأكثر قابلية لذلك.

قد تفهم صناعة الأغذية الدماغ أكثر مما نعتقد. تستثمر شركات الأغذية مبالغ هائلة لفهم السلوك البشري وآليات المتعة والمكافأة الحسية، ويعمل المهندسون العاملون في تطوير الأغذية على الوصول إلى ما يعرف بنقطة النشوة، أي المستوى المثالي من السكر والملح والدهون الذي يحقق أقصى درجات المتعة مع أقل قدر ممكن من الشبع. كما تصمم كثير من الأطعمة فائقة المعالجة بحيث تستهلك بسرعة مع قوام طري أو مقرمش ونكهات تنفجر سريعا داخل الفم، مما يسمح بتناول كميات كبيرة قبل أن تصل إشارات الشبع إلى الدماغ. وحتى الأصوات والروائح الصناعية وطريقة الذوبان داخل الفم والإعلانات المكثفة، كلها عناصر تستخدم لتعزيز الاستهلاك. وتبدو البيئة الغذائية الحديثة في كثير من الأحيان وكأنها هجوم عصبي مستمر على دوائر المكافأة القديمة داخل الدماغ، ويزداد الأمر

خطورة عندما يتعلق الأمر بالأطفال، لأن أدمغتهم تكون أكثر حساسية للتعلم المرتبط بالمكافأة. وقد يؤدي التعرض المبكر والمتكرر للأطعمة فائقة الاستساغة إلى تشكيل تفضيلات غذائية وسلوكيات طويلة الأمد.

الرغبة الشديدة ليست مجرد ضعف إرادة. من أكثر الأفكار المضللة شيوعاً اعتبار السمنة أو الإفراط في الأكل مجرد فشل في الانضباط الشخصي. وفي الواقع يتشكل السلوك الغذائي عبر تفاعل معقد بين البيولوجيا والبيئة والضغط النفسي والنوم والهرمونات والعواطف والوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافة وتوفر الطعام. فحتى قلة النوم وحدها قد تزيد من هرمونات الجوع وتعزز الرغبة في الأطعمة السكرية والدهنية، كما يمكن للتوتر المزمن أن ينشط الأكل العاطفي، في حين قد تؤثر حالات الاكتئاب والقلق في حساسية الدماغ للمكافأة. وفي الوقت نفسه غالبا ما تكون الأطعمة فائقة المعالجة أرخص ثمنا وأسهل وصولا وأكثر عرضة للإعلانات المكثفة مقارنة بالخيارات الصحيحة. ولهذا فإن اختزال المشكلة في ضعف الإرادة يتجاهل التعقيد البيولوجي والبيئي الحقيقي وراء الإفراط في الأكل. هل بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم؟ لا يستجيب الجميع للطعام بالطريقة نفسها، فالعوامل الوراثية قد تؤثر في قابلية الشخص للسمنة والأكل الاندفاعي والحساسية للمكافأة والإصابة بالأمراض الأيضية. وقد يمتلك بعض الأشخاص استجابة دوبامينية أقوى لمحفزات الطعام أو إشارات شبع أضعف أو حساسية أكبر للأكل المرتبط بالتوتر. وربما يفسر ذلك لماذا يستطيع بعض الناس تناول الأطعمة فائقة المعالجة أحيانا دون مشكلات كبيرة، بينما يعاني آخرون من رغبات مستمرة وسلوكيات أكل قهري. كما تشير أبحاث حديثة إلى أن النوم والميكروبيوم المعوي والتغذية المبكرة والصدمات النفسية والبيئة الاجتماعية قد تؤثر جميعها في سلوكيات الأكل وآليات المكافأة في الدماغ. المشكلة أكبر من المسؤولية الفردية. لا يمكن فهم الارتفاع الهائل في معدلات السمنة والسكري والكبد الدهني من خلال فكرة الاختيار الشخصي وحدها. فالإنسان يعيش اليوم في بيئة مليئة بأطعمة رخيصة وعالية السعرات ومصممة بعناية لتجاوز أنظمة التحكم البيولوجية التي تطورت في ظروف مختلفة تماماً. وهذا لا يعني أن الإنسان بلا مسؤولية أو عاجز تماما، بل يعني أن القضية أعقد بكثير من مجرد كل أقل وتحرك أكثر. لم تعد المعركة مجرد معركة شهية، بل أصبحت معركة علم أعصاب. مستمعين الكرام، هل أنتم ممن يعتمد على الأطعمة المصنعة الجاهزة؟ وهل تدركون خطرها على صحتكم وصحة أطفالكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إسطنبول ستبقى تركية ومسلمة حتى يوم القيامة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن مدينة إسطنبول ستبقى تركية ومسلمة حتى يوم القيامة، مشددا على هويتها التاريخية والدينية. وجاءت تصريحات أردوغان عقب ترأس اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة، حيث تناول عددا من الملفات السياسية والخدمية والأمنية، وقال إن إسطنبول ستظل محافظة على هويتها التركية والإسلامية رغم محاولات التشكيك بذلك. وأشار أردوغان إلى أن فتح السلطان العثماني محمد الفاتح لمدينة القسطنطينية عام 1453 شكل محطة تاريخية مفصلية وبداية لعصر جديد. وأضاف أردوغان أن الحكومة لن تترك هذه المدينة العزيزة تحت رحمة جهات تفتقر إلى الكفاءة، مؤكدا استمرار الدولة في تقديم الخدمات وضخ الاستثمارات والتوقيع على المشاريع التنموية العملاقة التي تليق بمكانة إسطنبول. وفي الشق الأمني، حذر أردوغان من أي محاولات لزعزعة الأمن الداخلي، مؤكدا أن الدولة لن تسمح مطلقا بإثارة الفوضى في الشوارع أو وضع المواطنين في مواجهة مع رجال الأمن تحت أي ذريعة كانت. كما دعا المؤسسة السياسية برمتها إلى تحمل مسؤوليتها في ملف مكافحة الإرهاب، قائلا إن تناول مسار تركيا بلا إرهاب بعيدا عن كافة أشكال السجالات والمساهمة بصدق في جهود الحل هو واجب يقع على عاتق الجميع. وتابع أردوغان تصريحاته بالتشديد على أهمية الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى الالتقاء على أرضية مشتركة في القضايا التي تهم كل مواطني الجمهورية. وأكد أن رئاسة الجمهورية ستواصل وضع مستقبل تركيا فوق كل الاعتبارات والمصالح السياسية الضيقة. الشرع يعين أسامة أبو زيد معاونا لوزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين المرسوم رقم 95 القاضي بتعيين أسامة أبو زيد معاونا لوزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء. وأوضحت وزارة الطاقة أن أبو زيد شغل سابقا منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية منذ إحداث الوزارة عام 2025، كما تولى قبل ذلك منصب وزير الموارد المائية في حكومة تسيير الأعمال. ويأتي التعيين في إطار استكمال الهيكلية الإدارية لوزارة الطاقة بعد دمج وزارة الموارد المائية ضمنها. فيدان وعراق جي يبحثان مستجدات عملية المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر مستجدات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وأفادت مصادر في الخارجية التركية بأن الجانبين تناولا التطورات الإقليمية والمرحلة التي وصلت إليها المفاوضات بين طهران وواشنطن. ويأتي الاتصال في وقت أعلنت فيه إيران تعليق تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء على خلفية الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. وزراء الطاقة في مجموعة الثمان النامية يبحثون فرص التعاون في باكو. بحث وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثمان النامية أمس الاثنين فرص تعزيز التعاون في قطاع الطاقة خلال اجتماع عقد في العاصمة الأذربيجانية باكو. وشارك في الاجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار وعدد من الوزراء والمسؤولين من الدول الأعضاء، حيث أكد برقدار أن المنظمة تمتلك إمكانات كبيرة في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، كما شهد الاجتماع اعتماد إعلان باكو وتقديم عرض أولي للنظام الأساسي الخاص بمركز دي ثمانية للطاقة والمناخ. وتضم منظمة الدول الثمان النامية كلا من تركيا وبنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان، فيما انضمت أذربيجان إلى المنظمة عام 2024. الأمن الداخلي السوري يحبط محاولة تهريب صواريخ إلى لبنان في ريف حمص. أحبطت قوى الأمن الداخلي السورية أمس الاثنين محاولة لتهريب صواريخ إلى لبنان، وذلك خلال عملية أمنية في ريف حمص الغربي. وأوضح مصدر أمني أن القوى الأمنية نفذت مداهمة نوعية في قرية العامرية بريف تلكلخ أسفرت عن توقيف أحد المهربين ومصادرة عدة صواريخ كانت مخبأة ومعدة للتهريب عبر الحدود. وأشار المصدر إلى أن هذه العملية تأتي بعد إحباط محاولة مماثلة مؤخرا جرى خلالها ضبط أسلحة وذخائر وإلقاء القبض على المتورطين. وزارة الطاقة السورية تعلن عودة محطة الفرات العملاقة إلى كامل طاقتها التشغيلية. أعلنت وزارة الطاقة السورية أمس الاثنين إعادة تشغيل محطة الفرات العملاقة في دير الزور بكامل طاقتها الإنتاجية بعد استكمال أعمال الصيانة والإصلاح عقب تأثرها بارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت الوزارة أن المحطة باتت تعمل بطاقة تصل إلى 60,000 متر مكعب يوميا، ما يضمن استمرار تزويد نحو 400,000 نسمة بمياه الشرب في المحافظة. وأكدت الوزارة مواصلة جهودها لإعادة جميع المحطات المتأثرة إلى الخدمة وتعزيز استقرار التزويد المائي في المناطق المستفيدة. ترامب يدعي عقب اتصاله بنتنياهو أن الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن مهاجمة بيروت. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أن الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن مهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ترامب في منشور على منصة تروس سوشيال إن الاتصال تناول التطورات في لبنان، مدعيا أن الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله وافقا على وقف تام لإطلاق النار، كما أشار إلى أن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة متسارعة. وجاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر على الساحة اللبنانية بعدما أعلن الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق نيته استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. كما أكد ترامب في منشور منفصل أن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة بوتيرة متسارعة في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إسطنبول. يممت نحوك وجهتي ومساري، يممت نحوك وجهتي ومساري، وجعلت أرضك قبلتي ومزاري، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، يا أيها الطيار أوصلني إلى، يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار.

يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال للأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال للأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار. قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي، قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي، وأبثها عبر النسيم الجاري، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري. بشير الصالح.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إسطنبول ستبقى تركية ومسلمة حتى يوم القيامة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن مدينة إسطنبول ستبقى تركية ومسلمة حتى يوم القيامة، مشددا على هويتها التاريخية والدينية. وجاءت تصريحات أردوغان عقب ترأس اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة، حيث تناول عددا من الملفات السياسية والخدمية والأمنية، وقال إن إسطنبول ستظل محافظة على هويتها التركية والإسلامية رغم محاولات التشكيك بذلك. وأشار أردوغان إلى أن فتح السلطان العثماني محمد الفاتح لمدينة القسطنطينية عام 1453 شكل محطة تاريخية مفصلية وبداية لعصر جديد. وأضاف أردوغان أن الحكومة لن تترك هذه المدينة العزيزة تحت رحمة جهات تفتقر إلى الكفاءة، مؤكدا استمرار الدولة في تقديم الخدمات وضخ الاستثمارات والتوقيع على المشاريع التنموية العملاقة التي تليق بمكانة إسطنبول. وفي الشق الأمني، حذر أردوغان من أي محاولات لزعزعة الأمن الداخلي، مؤكدا أن الدولة لن تسمح مطلقا بإثارة الفوضى في الشوارع أو وضع المواطنين في مواجهة مع رجال الأمن تحت أي ذريعة كانت. كما دعا المؤسسة السياسية برمتها إلى تحمل مسؤوليتها في ملف مكافحة الإرهاب، قائلا إن تناول مسار تركيا بلا إرهاب بعيدا عن كافة أشكال السجالات والمساهمة بصدق في جهود الحل هو واجب يقع على عاتق الجميع. وتابع أردوغان تصريحاته بالتشديد على أهمية الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى الالتقاء على أرضية مشتركة في القضايا التي تهم كل مواطني الجمهورية، وأكد أن رئاسة الجمهورية ستواصل وضع مستقبل تركيا فوق كل الاعتبارات والمصالح السياسية الضيقة. الشرع يعين أسامة أبو زيد معاونا لوزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين المرسوم رقم 95 القاضي بتعيين أسامة أبو زيد معاونا لوزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء. وأوضحت وزارة الطاقة أن أبو زيد شغل سابقا منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية منذ إحداث الوزارة عام 2025، كما تولى قبل ذلك منصب وزير الموارد المائية في حكومة تسيير الأعمال. ويأتي التعيين في إطار استكمال الهيكلية الإدارية لوزارة الطاقة بعد دمج وزارة الموارد المائية ضمنها. فيدان وعراق جي يبحثان مستجدات عملية المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر مستجدات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وأفادت مصادر في الخارجية التركية بأن الجانبين تناولا التطورات الإقليمية والمرحلة التي وصلت إليها المفاوضات بين طهران وواشنطن. ويأتي الاتصال في وقت أعلنت فيه إيران تعليق تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء على خلفية الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. وزراء الطاقة في مجموعة الثمان النامية يبحثون فرص التعاون في باكو. بحث وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثمان النامية أمس الاثنين فرص تعزيز التعاون في قطاع الطاقة خلال اجتماع عقد في العاصمة الأذربيجانية باكو. وشارك في الاجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار وعدد من الوزراء والمسؤولين من الدول الأعضاء، حيث أكد برقدار أن المنظمة تمتلك إمكانات كبيرة في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، كما شهد الاجتماع اعتماد إعلان باكو وتقديم عرض أولي للنظام الأساسي الخاص بمركز دي ثمانية للطاقة والمناخ. وتضم منظمة الدول الثمان النامية كلا من تركيا وبنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان، فيما انضمت أذربيجان إلى المنظمة عام 2024. الأمن الداخلي السوري يحبط محاولة تهريب صواريخ إلى لبنان في ريف حمص. أحبطت قوى الأمن الداخلي السورية أمس الاثنين محاولة لتهريب صواريخ إلى لبنان، وذلك خلال عملية أمنية في ريف حمص الغربي. وأوضح مصدر أمني أن القوى الأمنية نفذت مداهمة نوعية في قرية العامرية بريف تلكلخ أسفرت عن توقيف أحد المهربين ومصادرة عدة صواريخ كانت مخبأة ومعدة للتهريب عبر الحدود. وأشار المصدر إلى أن هذه العملية تأتي بعد إحباط محاولة مماثلة مؤخرا جرى خلالها ضبط أسلحة وذخائر وإلقاء القبض على المتورطين. وزارة الطاقة السورية تعلن عودة محطة الفرات العملاقة إلى كامل طاقتها التشغيلية. أعلنت وزارة الطاقة السورية أمس الاثنين إعادة تشغيل محطة الفرات العملاقة في دير الزور بكامل طاقتها الإنتاجية بعد استكمال أعمال الصيانة والإصلاح عقب تأثرها بارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت الوزارة أن المحطة باتت تعمل بطاقة تصل إلى 60,000 متر مكعب يوميا، ما يضمن استمرار تزويد نحو 400,000 نسمة بمياه الشرب في المحافظة. وأكدت الوزارة مواصلة جهودها لإعادة جميع المحطات المتأثرة إلى الخدمة وتعزيز استقرار التزويد المائي في المناطق المستفيدة. ترامب يدعي عقب اتصاله بنتنياهو أن الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن مهاجمة بيروت. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أن الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن مهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ترامب في منشور على منصته تروس سوشيال إن الاتصال تناول التطورات في لبنان، مدعيا أن الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله وافقا على وقف تام لإطلاق النار، كما أشار إلى أن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة متسارعة. وجاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر على الساحة اللبنانية بعدما أعلن الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق نيته استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. كما أكد ترامب في منشور منفصل أن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة بوتيرة متسارعة في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: إسطنبول ستبقى تركية ومسلمة حتى يوم القيامة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن مدينة إسطنبول ستبقى تركية ومسلمة حتى يوم القيامة، مشددا على هويتها التاريخية والدينية. وجاءت تصريحات أردوغان عقب ترأس اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة، حيث تناول عددا من الملفات السياسية والخدمية والأمنية، وقال إن إسطنبول ستظل محافظة على هويتها التركية والإسلامية رغم محاولات التشكيك بذلك. وأشار أردوغان إلى أن فتح السلطان العثماني محمد الفاتح لمدينة القسطنطينية عام 1453 شكل محطة تاريخية مفصلية وبداية لعصر جديد. وأضاف أردوغان أن الحكومة لن تترك هذه المدينة العزيزة تحت رحمة جهات تفتقر إلى الكفاءة، مؤكدا استمرار الدولة في تقديم الخدمات وضخ الاستثمارات والتوقيع على المشاريع التنموية.

الهوية العملاقة التي تليق بمكانة إسطنبول. وفي الشق الأمني حذر أردوغان من أي محاولات لزعزعة الأمن الداخلي، مؤكدا أن الدولة لن تسمح مطلقا بإثارة الفوضى في الشوارع أو وضع المواطنين في مواجهة مع رجال الأمن تحت أي ذريعة كانت، كما دعا المؤسسة السياسية برمتها إلى تحمل مسؤوليتها في ملف مكافحة الإرهاب، قائلا إن تناول مسار تركيا بلا إرهاب بعيدا عن كافة أشكال السجالات والمساهمة بصدق في جهود الحل هو واجب يقع على عاتق الجميع. وتابع أردوغان تصريحاته بالتشديد على أهمية الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى الالتقاء على أرضية مشتركة في القضايا التي تهم كل مواطني الجمهورية، وأكد أن رئاسة الجمهورية ستواصل وضع مستقبل تركيا فوق كل الاعتبارات والمصالح السياسية الضيقة. الشرع يعين أسامة أبو زيد معاونا لوزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين المرسوم رقم 95 القاضي بتعيين أسامة أبو زيد معاونا لوزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء. وأوضحت وزارة الطاقة أن أبو زيد شغل سابقا منصب معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية منذ إحداث الوزارة عام 2025، كما تولى قبل ذلك منصب وزير الموارد المائية في حكومة تسيير الأعمال. ويأتي التعيين في إطار استكمال الهيكلية الإدارية لوزارة الطاقة بعد دمج وزارة الموارد المائية ضمنها. فيدان وعراقجي يبحثان مستجدات عملية المفاوضات بين طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخر مستجدات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وأفادت مصادر في الخارجية التركية بأن الجانبين تناولا التطورات الإقليمية والمرحلة التي وصلت إليها المفاوضات بين طهران وواشنطن. ويأتي الاتصال في وقت أعلنت فيه إيران تعليق تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء على خلفية الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. وزراء الطاقة في مجموعة الثمان النامية يبحثون فرص التعاون في باكو. بحث وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثمان النامية أمس الاثنين فرص تعزيز التعاون في قطاع الطاقة خلال اجتماع عقد في العاصمة الأذربيجانية باكو. وشارك في الاجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار وعدد من الوزراء والمسؤولين من الدول الأعضاء، حيث أكد برقدار أن المنظمة تمتلك إمكانات كبيرة في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، كما شهد الاجتماع اعتماد إعلان باكو وتقديم عرض أولي للنظام الأساسي الخاص بمركز دي ثمانية للطاقة والمناخ. وتضم منظمة الدول الثمان النامية كلا من تركيا وبنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان، فيما انضمت أذربيجان إلى المنظمة عام 2024. We'll be right back.
الأمن الداخلي السوري يحبط محاولة تهريب صواريخ إلى لبنان في ريف حمص.

0: أحبطت قوى الأمن الداخلي السورية أمس الاثنين محاولة لتهريب صواريخ إلى لبنان، وذلك خلال عملية أمنية في ريف حمص الغربي. وأوضح مصدر أمني أن القوى الأمنية نفذت مداهمة نوعية في قرية العامرية بريف تلكلخ، أسفرت عن توقيف أحد المهربين ومصادرة عدة صواريخ كانت مخبأة ومعدة للتهريب عبر الحدود. وأشار المصدر إلى أن هذه العملية تأتي بعد إحباط محاولة مماثلة مؤخرا جرى خلالها ضبط أسلحة وذخائر وإلقاء القبض على المتورطين. وزارة الطاقة السورية تعلن عودة محطة الفرات العملاقة إلى كامل طاقتها التشغيلية. أعلنت وزارة الطاقة السورية أمس الاثنين إعادة تشغيل محطة الفرات العملاقة في دير الزور بكامل طاقتها الإنتاجية بعد استكمال أعمال الصيانة والإصلاح عقب تأثرها بارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت الوزارة أن المحطة باتت تعمل بطاقة تصل إلى 60,000 متر مكعب يوميا، ما يضمن استمرار تزويد نحو 400,000 نسمة بمياه الشرب في المحافظة. وأكدت الوزارة مواصلة جهودها لإعادة جميع المحطات المتأثرة إلى الخدمة وتعزيز استقرار التزويد المائي في المناطق المستفيدة. ترامب يدعي عقب اتصاله بنتنياهو أن الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن مهاجمة بيروت. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أن الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن مهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ترامب في منشور على منصة تروس سوشيال إن الاتصال تناول التطورات في لبنان، مدعيا أن الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله وافقا على وقف تام لإطلاق النار، كما أشار إلى أن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة متسارعة. وجاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر على الساحة اللبنانية بعدما أعلن الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق نيته استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. كما أكد ترامب في منشور منفصل أن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة بوتيرة متسارعة في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: ومنسعد المختار ليش هيك؟ بقول لك يا ابني الدنيا هيك، ولك لا نحن عاملينها هيك الدنيا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

رئيس وزراء سنغافورة يلتقي وزير الخارجية التركي. التقى رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ الثلاثاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة سنغافورة، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها فيدان إلى سنغافورة. وذكرت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الملفات الإقليمية والدولية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وكان فيدان قد التقى في وقت سابق الثلاثاء نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين أنقرة وسنغافورة. ويتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان غدا الأربعاء إلى إندونيسيا في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. ومن المقرر أن يبحث فيدان مع المسؤولين الإندونيسيين آليات تطوير الشراكة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

كورت المش يبحث مع رئيس فنلندا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس البرلمان التركي نعمان كورت المش الثلاثاء مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي. وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين تركيا وفنلندا. وقال كورت المش في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يأمل أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين وإعطاء زخم جديد لتطوير العلاقات بين البرلمانين.

في دان مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية ودول أخرى لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى دول الخليج، بهدف تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة والسلع. وأوضح فيدان الثلاثاء خلال مشاركته في حوار حول السياسة الخارجية التركية في سنغافورة أن التحديات التي تواجه النقل البحري وارتفاع تكاليف الشحن عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وفي ملف آخر أعلن فيدان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم المشاركة في قمة حلف

الإعلانات المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، مشيرا إلى أن واشنطن ما زالت ملتزمة بعضويتها في الحلف، كما أكد دعم تركيا للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من أن الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تقوض جهود التهدئة ومسار المفاوضات.

قبوات تبحث مع مدير منظمة العمل الدولية آفاق التعاون في مجال التدريب والتشغيل. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الثلاثاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب والتشغيل. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان أولويات التعاون خلال المرحلة الحالية واتفاقيات العمل وإعداد استراتيجيات للتشغيل والتدريب المهني، كما تناول البحث تنظيم ورش عمل متخصصة لتأهيل الكوادر والعمال بما يسهم في تطوير قطاع العمل الوطني ورفع كفاءته. ويشارك في مؤتمر العمل الدولي ممثلون عن 187 دولة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شاباً في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء شاباً من قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي عقب توغل قوة عسكرية داخل القرية. وأوضح مراسل وكالة سانا السورية أن القوة المؤلفة من 10 آليات عسكرية داهمت عدداً من المنازل قبل تنفيذ عملية الاعتقال. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات واعتقالات بحق المدنيين.

0: مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. رئيس وزراء سنغافورة يلتقي وزير الخارجية التركي. التقى رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ الثلاثاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة سنغافورة، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها فيدان إلى سنغافورة. وذكرت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الملفات الإقليمية والدولية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وكان فيدان قد التقى في وقت سابق الثلاثاء نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين أنقرة وسنغافورة. ويتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان غدا الأربعاء إلى إندونيسيا في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. ومن المقرر أن يبحث فيدان مع المسؤولين الإندونيسيين آليات تطوير الشراكة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

قورت المش يبحث مع رئيس فنلندا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس

البرلمان التركي نعمان قورتلموش الثلاثاء مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي. وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين تركيا وفنلندا. وقال قورتلموش في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يأمل أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين وإعطاء زخم جديد لتطوير العلاقات بين البرلمانين. فيدان مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية ودول أخرى لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى دول الخليج بهدف تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة والسلع. وأوضح فيدان الثلاثاء خلال مشاركته في حوار حول السياسة الخارجية التركية في سنغافورة أن التحديات التي تواجه النقل البحري وارتفاع تكاليف الشحن عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وفي ملف آخر أعلن فيدان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم المشاركة في قمة حلف الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، مشيرا إلى أن واشنطن ما زالت ملتزمة بعضويتها في الحلف. كما أكد دعم تركيا للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من أن الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تقوض جهود التهدئة ومسار المفاوضات. قبوات تبحث مع مدير منظمة العمل الدولية آفاق التعاون في مجال التدريب والتشغيل. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الثلاثاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب والتشغيل. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان أولويات التعاون خلال المرحلة الحالية واتفاقيات العمل وإعداد استراتيجيات للتشغيل والتدريب المهني. كما تناول البحث تنظيم ورش عمل متخصصة لتأهيل الكوادر والعمال بما يسهم في تطوير قطاع العمل الوطني ورفع كفاءته. ويشارك في مؤتمر العمل الدولي ممثلون عن 187 دولة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء شابا من قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي عقب توغل قوة عسكرية داخل القرية. وأوضح مراسل وكالة سانا السورية أن القوة المؤلفة من 10 آليات عسكرية داهمت عددا من المنازل قبل تنفيذ عملية الاعتقال. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974
عبر التوغل في

0: الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات واعتقالات بحق المدنيين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. رئيس وزراء سنغافورة يلتقي وزير الخارجية التركي. التقى رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ الثلاثاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة سنغافورة، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها فيدان إلى سنغافورة. وذكرت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الملفات الإقليمية والدولية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وكان فيدان قد التقى في وقت سابق الثلاثاء نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين أنقرة وسنغافورة. ويتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان غدا الأربعاء إلى إندونيسيا في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. ومن المقرر أن يبحث فيدان مع المسؤولين الإندونيسيين آليات تطوير الشراكة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

0: قورتلموش يبحث مع رئيس فنلندا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش الثلاثاء مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي. وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين تركيا وفنلندا. وقال قورتلموش في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يأمل أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين وإعطاء زخم جديد لتطوير العلاقات بين البرلمانين. فيدان مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية ودول أخرى لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى دول الخليج بهدف تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة والسلع. وأوضح فيدان الثلاثاء خلال مشاركته في حوار حول السياسة الخارجية التركية في سنغافورة أن التحديات التي تواجه النقل البحري وارتفاع تكاليف الشحن عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وفي ملف آخر أعلن فيدان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم المشاركة في قمة حلف الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، مشيرا إلى أن واشنطن ما زالت ملتزمة بعضويتها في الحلف. كما أكد دعم تركيا للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من أن الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تقوض جهود التهدئة ومسار المفاوضات. قبوات تبحث مع مدير منظمة العمل الدولية آفاق التعاون في مجال التدريب والتشغيل. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الثلاثاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب والتشغيل. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان أولويات التعاون خلال المرحلة الحالية واتفاقيات العمل وإعداد استراتيجيات للتشغيل والتدريب المهني. كما تناول البحث تنظيم ورش عمل متخصصة لتأهيل الكوادر والعمال بما يسهم في تطوير قطاع العمل الوطني ورفع كفاءته. ويشارك في مؤتمر العمل الدولي ممثلون عن 187 دولة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء شابا من قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي عقب توغل قوة عسكرية داخل القرية. وأوضح مراسل وكالة سانا السورية أن القوة المؤلفة من 10 آليات عسكرية داهمت عددا من المنازل قبل تنفيذ عملية الاعتقال. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات واعتقالات بحق المدنيين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نزار. ايوه رفيق رشيد.
1: خي الله يرضى عليك، ما بقى تحط لي جرايد لا على تختي ولا تحت تختي اذا بتريدها.
0: ليه؟
1: لانه بيجيبوا صراصير هودي، خي ما بقى تحط لي كل يوم كل

أهلا بالشباب الطيب. أهلا هيدي خي القصة طويلة يدورها خيي.

شو طمنونا لحنتوا شي بعد ما كنت ساعة إلا شوي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. رئيس وزراء سنغافورة يلتقي وزير الخارجية التركي. التقى رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ الثلاثاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة سنغافورة، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها فيدان إلى سنغافورة. وذكرت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الملفات الإقليمية والدولية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وكان فيدان قد التقى في وقت سابق الثلاثاء نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين أنقرة وسنغافورة. ويتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان غدا الأربعاء إلى إندونيسيا في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. ومن المقرر أن يبحث فيدان مع المسؤولين الإندونيسيين آليات تطوير الشراكة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

قورتلموش يبحث مع رئيس فنلندا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش الثلاثاء مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي. وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين تركيا وفنلندا. وقال قورتلموش في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يأمل أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين وإعطاء زخم جديد لتطوير العلاقات بين البرلمانين. فيدان مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية ودول أخرى لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى دول الخليج بهدف تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة والسلع. وأوضح فيدان الثلاثاء خلال مشاركته في حوار حول السياسة الخارجية التركية في سنغافورة أن التحديات التي تواجه النقل البحري وارتفاع تكاليف الشحن عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وفي ملف آخر أعلن فيدان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم المشاركة في قمة حلف الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، مشيرا إلى أن واشنطن ما زالت ملتزمة بعضويتها في الحلف. كما أكد دعم تركيا للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من أن الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد

0: يقوض جهود التهدئة ومسار المفاوضات. قبوات تبحث مع مدير منظمة العمل الدولية آفاق التعاون في مجال التدريب والتشغيل. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الثلاثاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب والتشغيل. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة الرابعة عشرة بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان أولويات التعاون خلال المرحلة الحالية واتفاقيات العمل وإعداد استراتيجيات للتشغيل والتدريب المهني، كما تناول البحث تنظيم ورش عمل متخصصة لتأهيل الكوادر والعمال بما يسهم في تطوير قطاع العمل الوطني ورفع كفاءته. ويشارك في مؤتمر العمل الدولي ممثلون عن 187 دولة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء شابا من قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي عقب توغل قوة عسكرية داخل القرية. وأوضح مراسل وكالة سانا السورية أن القوة المؤلفة من 10 آليات عسكرية داهمت عددا من المنازل قبل تنفيذ عملية الاعتقال. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات واعتقالات بحق المدنيين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إسطنبول. يممت نحوك وجهتي ومساري، يممت نحوك وجهتي ومساري، وجعلت أرضك قبلتي ومزاري، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، يا أيها الطيار أوصلني إلى، يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها حييت من طياري.

يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى، تروى على الأزمان والأعصار. يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار. يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى، تروى على الأزمان والأعصار. يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار. يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار.

يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال للأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال للأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار. قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي، قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي وأبثها عبر النسيم الجاري، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري. بشير الصالح.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. رئيس وزراء سنغافورة يلتقي وزير الخارجية التركي. التقى رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ الثلاثاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة سنغافورة، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها فيدان إلى سنغافورة. وذكرت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الملفات الإقليمية والدولية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وكان فيدان قد التقى في وقت سابق الثلاثاء نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين أنقرة وسنغافورة. ويتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان غدا الأربعاء إلى إندونيسيا في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. ومن المقرر أن يبحث فيدان مع المسؤولين الإندونيسيين آليات تطوير الشراكة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

قورتلموش يبحث مع رئيس فنلندا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش الثلاثاء مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي. وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين تركيا وفنلندا. وقال قورتلموش في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يأمل أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين وإعطاء زخم جديد لتطوير العلاقات بين البرلمانين. فيدان مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية ودول أخرى لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى دول الخليج بهدف تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة والسلع. وأوضح فيدان الثلاثاء خلال مشاركته في حوار حول السياسة الخارجية التركية في سنغافورة أن التحديات التي تواجه النقل البحري وارتفاع تكاليف الشحن عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وفي ملف آخر أعلن فيدان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم المشاركة في قمة حلف الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، مشيرا إلى أن واشنطن ما زالت ملتزمة بعضويتها في الحلف. كما أكد دعم تركيا للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من أن الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تقوض جهود التهدئة ومسار المفاوضات. قبوات تبحث مع مدير منظمة العمل الدولية آفاق التعاون في مجال التدريب والتشغيل. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الثلاثاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب والتشغيل. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة الرابعة عشرة بعد

0: لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان أولويات التعاون خلال المرحلة الحالية واتفاقيات العمل وإعداد استراتيجيات للتشغيل والتدريب المهني، كما تناول البحث تنظيم ورش عمل متخصصة لتأهيل الكوادر والعمال بما يسهم في تطوير قطاع العمل الوطني ورفع كفاءته. ويشارك في مؤتمر العمل الدولي ممثلون عن 187 دولة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء شابا من قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي عقب توغل قوة عسكرية داخل القرية. وأوضح مراسل وكالة سانا السورية أن القوة المؤلفة من 10 آليات عسكرية داهمت عددا من المنازل قبل تنفيذ عملية الاعتقال. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات واعتقالات بحق المدنيين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: هاي بك شي؟
1: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
0: كنت مسافر.
1: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: تأخرتوا علي، طولتوا يمه، قلقتوني، شنو الشغلة المهمة؟ مو مشكلة احجولش قال ما قال، شن بثيابكم ريحة مذمة؟
1: الله،
0: صرت ماضي ونسانه وما أهمه، انتهى كل شي ويريد أبريد ذمه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. رئيس وزراء سنغافورة يلتقي وزير الخارجية التركي. التقى رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ الثلاثاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة سنغافورة، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها فيدان إلى سنغافورة. وذكرت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الملفات الإقليمية والدولية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وكان فيدان قد التقى في وقت سابق الثلاثاء نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين أنقرة وسنغافورة. ويتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان غدا الأربعاء إلى إندونيسيا في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

ومن المقرر أن يبحث فيدان مع المسؤولين الإندونيسيين آليات تطوير الشراكة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

ستيورت المش يبحث مع رئيس فنلندا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلمش الثلاثاء مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي. وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين تركيا وفنلندا. وقال قورتلمش في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يأمل أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين وإعطاء زخم جديد لتطوير العلاقات بين البرلمانين. فيدان مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية ودول أخرى لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى دول الخليج بهدف تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة والسلع. وأوضح فيدان الثلاثاء خلال مشاركته في حوار حول السياسة الخارجية التركية في سنغافورة أن التحديات التي تواجه النقل البحري وارتفاع تكاليف الشحن عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وفي ملف آخر أعلن فيدان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم المشاركة في قمة حلف الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، مشيرا إلى أن واشنطن ما زالت ملتزمة بعضويتها في الحلف. كما أكد دعم تركيا للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من أن الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تقوض جهود التهدئة ومسار المفاوضات. قبوات تبحث مع مدير منظمة العمل الدولية آفاق التعاون في مجال التدريب والتشغيل. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الثلاثاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب والتشغيل. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان أولويات التعاون خلال المرحلة الحالية واتفاقيات العمل وإعداد استراتيجيات للتشغيل والتدريب المهني. كما تناول البحث تنظيم ورش عمل متخصصة لتأهيل الكوادر والعمال بما يسهم في تطوير قطاع العمل الوطني ورفع كفاءته. ويشارك في مؤتمر العمل الدولي ممثلون عن 187 دولة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء شابا من قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي عقب توغل قوة عسكرية داخل القرية. وأوضح مراسل وكالة سانا السورية أن القوة المؤلفة من 10 آليات عسكرية داهمت عددا من المنازل قبل تنفيذ عملية الاعتقال. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات واعتقالات بحق المدنيين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الوجبات السريعة صنعت لتجعلك عاجزا عن التوقف، فلا تكن ضعيف الإرادة. في كل مرة تقف فيها أمام رفوف السوبر ماركت أو تفتح تطبيق توصيل الطعام وتستسلم لشراء المشروبات السكرية ورقائق البطاطس أو الشوكولاتة، قد تلوم نفسك على ضعف إرادتك. ولكن في الواقع لم تكتف صناعة الأغذية الحديثة بجعل الحصول على الطعام أكثر سهولة، بل عملت على تصميمه ليصبح صعب المقاومة. فبالنسبة لملايين الناس حول العالم، لا تبدو مقاومة هذه الوجبات فائقة المعالجة مجرد مسألة إرادة أو انضباط شخصي، بل معركة بيولوجية حقيقية تدور داخل الدماغ نفسه بين رغبتك في الحفاظ على صحتك وهندسة غذائية صممت خصيصا لهزيمتك. ويصف كثيرون رغبات جارفة وفقدانا للسيطرة وأكلا قهريا ومحاولات فاشلة متكررة للتوقف عن تناول بعض الأطعمة التي يستهلكونها يوميا، وهي سلوكيات تشبه بشكل لافت ما يرى في الإدمان على المخدرات. ولكن هل يمكن للطعام الذي تشتريه لك ولأسرتك فعلا أن يكون مسببا للإدمان؟ ولماذا يبدو الدماغ البشري عاجزا تقريبا أمام السكر والوجبات السريعة التي تحيط بنا في كل مكان؟ الجواب يكمن في أعماق الدوائر العصبية القديمة التي تطورت لمساعدة الإنسان على النجاة من المجاعة وندرة الغذاء، لكنها اليوم تتعرض للاستغلال لصالح شركات الأغذية في بيئة غذائية لم يعرفها أسلافنا قط، مما ينعكس مباشرة على سلوكك الشرائي ووزنك وصحتك على المدى الطويل. لم يصمم الدماغ لعصر السوبر ماركت. كان الطعام نادرا وغير مضمون، ويتطلب جهدا كبيرا للحصول عليه في معظم ما مضى من عمر البشرية. ولذلك تطور الدماغ البشري بطريقة تجعل الأطعمة الغنية بالطاقة كالعسل والدهون الحيوانية والفواكه الناضجة ذات قيمة هائلة للبقاء. ولهذا طور الدماغ أنظمة مكافأة قوية تدفع الإنسان إلى استهلاك الأطعمة عالية السعرات كلما أصبحت متاحة. فعندما نتناول أطعمة غنية بالسكر أو الدهون أو الملح أو الكربوهيدرات المكررة، يفرز الدماغ مادة الدوبامين

وهي ناقل عصبي مرتبط بالمتعة والتحفيز والتعلم وتعزيز السلوك. ولا يمنح الدوبامين الإحساس بالمتعة فقط، بل يعلم الدماغ تكرار السلوك الذي أدى إلى المكافأة. وقد كان هذا نظاما مفيدا للبقاء في الماضي، ففي عالم تسوده المجاعة وندرة الغذاء، كان الأشخاص الذين تستجيب أدمغتهم بقوة للأطعمة الغنية بالطاقة أكثر قدرة على النجاة والتكاثر. ولكن المشكلة أن الأطعمة الحديثة فائقة المعالجة باتت تخترق هذه الدوائر العصبية القديمة بدرجة غير مسبوقة، فلم يعد الإنسان اليوم يصادف خلية عسل بين الحين والآخر، بل يعيش محاطا على مدار الساعة بأطعمة مصممة صناعيا لتحقيق أقصى درجات الاستساغة المفرطة عبر المزج الدقيق بين السكر والدهون والملح والقوام والرائحة والإحساس داخل الفم، بما يؤدي إلى تحفيز مفرط لمراكز المكافأة في الدماغ. إنها ببساطة مواجهة بين بيولوجيا العصر الحجري وصناعة غذائية بمليارات الدولارات. لماذا يؤثر السكر بقوة على الدماغ؟ يعد السكر من أكثر المواد الغذائية قدرة على تنشيط أنظمة المكافأة العصبية، فقد أظهرت دراسات تصوير الدماغ أن الأطعمة السكرية تنشط مناطق مرتبطة بالمكافأة والتحفيز، مثل النواة المتكئة والمنطقة السقيفية البطنية، وهما جزءان أساسيان من نظام الدوبامين المعروف بالمسار الميزولمبي. ومع التعرض المتكرر للأطعمة فائقة التحفيز، قد تبدأ هذه الدوائر العصبية في التغير تدريجيا. ويرى بعض الباحثين أن الإفراط المزمن في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة قد يؤدي إلى تغيرات عصبية تشبه تلك التي تحدث في الإدمان على المخدرات، مثل زيادة الرغبة الشديدة وتراجع الحساسية للمكافأة والأكل القهري والاستمرار في تناول الطعام رغم العواقب الصحية الخطيرة، مثل السمنة والسكري والكبد الدهني وأمراض القلب والشرايين. وقد قدمت الدراسات على الحيوانات ملاحظات مثيرة للاهتمام، إذ أظهرت بعض القوارض التي تعرضت للسكر بشكل متكرر سلوكيات تشبه النهم الغذائي وأعراضا شبيهة بالانسحاب، إلى جانب تغيرات في أنظمة الدوبامين. ومع ذلك، ما يزال العلماء حذرين من المساواة المباشرة بين إدمان الطعام وإدمان المخدرات، لأن الطعام ضروري للحياة، والإنسان لا يستطيع الامتناع الكامل عن الأكل كما يفعل مع المواد المخدرة. ولكن كثيرا من الباحثين باتوا يعتقدون أن بعض الأطعمة فائقة المعالجة قادرة بالفعل على إحداث سلوكيات شبيهة بالإدمان لدى بعض الأشخاص الأكثر قابلية لذلك. قد تفهم صناعة الأغذية الدماغ أكثر مما نعتقد. تستثمر شركات الأغذية مبالغ هائلة لفهم السلوك البشري وآليات المتعة والمكافأة الحسية، ويعمل المهندسون العاملون في تطوير الأغذية على الوصول إلى ما يعرف بنقطة النشوة، أي المستوى المثالي من السكر والملح والدهون الذي يحقق أقصى درجات المتعة مع أقل قدر ممكن من الشبع. كما تصمم كثير من الأطعمة فائقة المعالجة بحيث تستهلك بسرعة مع قوام طري أو مقرمش ونكهات تنفجر سريعا داخل الفم، مما يسمح بتناول كميات كبيرة قبل أن تصل إشارات الشبع إلى الدماغ. وحتى الأصوات والروائح الصناعية وطريقة الذوبان داخل الفم والإعلانات المكثفة، كلها عناصر تستخدم لتعزيز الاستهلاك. وتبدو البيئة الغذائية الحديثة في كثير من الأحيان وكأنها هجوم

0: عصبي مستمر على دوائر المكافأة القديمة داخل الدماغ، ويزداد الأمر خطورة عندما يتعلق الأمر بالأطفال، لأن أدمغتهم تكون أكثر حساسية للتعلم المرتبط بالمكافأة. وقد يؤدي التعرض المبكر والمتكرر للأطعمة فائقة الاستساغة إلى تشكيل تفضيلات غذائية وسلوكيات طويلة الأمد. الرغبة الشديدة ليست مجرد ضعف إرادة. من أكثر الأفكار المضللة شيوعاً اعتبار السمنة أو الإفراط في الأكل مجرد فشل في الانضباط الشخصي، وفي الواقع يتشكل السلوك الغذائي عبر تفاعل معقد بين البيولوجيا والبيئة والضغط النفسي والنوم والهرمونات والعواطف والوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافة وتوفر الطعام. فحتى قلة النوم وحدها قد تزيد من هرمونات الجوع وتعزز الرغبة في الأطعمة السكرية والدهنية، كما يمكن للتوتر المزمن أن ينشط الأكل العاطفي، في حين قد تؤثر حالات الاكتئاب والقلق في حساسية الدماغ للمكافأة. وفي الوقت نفسه غالبا ما تكون الأطعمة فائقة المعالجة أرخص ثمنا وأسهل وصولا وأكثر عرضة للإعلانات المكثفة مقارنة بالخيارات الصحيحة. ولهذا فإن اختزال المشكلة في ضعف الإرادة يتجاهل التعقيد البيولوجي والبيئي الحقيقي وراء الإفراط في الأكل. هل بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم؟ لا يستجيب الجميع للطعام بالطريقة نفسها، فالعوامل الوراثية قد تؤثر في قابلية الشخص للسمنة والأكل الاندفاعي والحساسية للمكافأة والإصابة بالأمراض الأيضية. وقد يمتلك بعض الأشخاص استجابة دوبامينية أقوى لمحفزات الطعام أو إشارات شبع أضعف أو حساسية أكبر للأكل المرتبط بالتوتر. وربما يفسر ذلك لماذا يستطيع بعض الناس تناول الأطعمة فائقة المعالجة أحيانا دون مشكلات كبيرة، بينما يعاني آخرون من رغبات مستمرة وسلوكيات أكل قهري. كما تشير أبحاث حديثة إلى أن النوم والميكروبيوم المعوي والتغذية المبكرة والصدمات النفسية والبيئة الاجتماعية قد تؤثر جميعها في سلوكيات الأكل وآليات المكافأة في الدماغ. المشكلة أكبر من المسؤولية الفردية. لا يمكن فهم الارتفاع الهائل في معدلات السمنة والسكري والكبد الدهني من خلال فكرة الاختيار الشخصي وحدها، فالإنسان يعيش اليوم في بيئة مليئة بأطعمة رخيصة وعالية السعرات ومصممة بعناية لتجاوز أنظمة التحكم البيولوجية التي تطورت في ظروف مختلفة تماما. وهذا لا يعني أن الإنسان بلا مسؤولية أو عاجز تماما، بل يعني أن القضية أعقد بكثير من مجرد كل أقل وتحرك أكثر. لم تعد المعركة مجرد معركة شهية، بل أصبحت معركة علم أعصاب. مستمعين الكرام، هل أنتم ممن يعتمد على الأطعمة المصنعة الجاهزة؟ وهل تدركون خطرها على صحتكم وصحة أطفالكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. رئيس وزراء سنغافورة يلتقي وزير الخارجية التركي. التقى رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ الثلاثاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة سنغافورة، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها فيدان إلى سنغافورة. وذكرت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الملفات الإقليمية والدولية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وكان فيدان قد التقى في وقت سابق الثلاثاء نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين أنقرة وسنغافورة. ويتوجه وزير الخارجية التركية هاكان فيدان غدا الأربعاء إلى إندونيسيا في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. ومن المقرر أن يبحث فيدان مع المسؤولين الإندونيسيين آليات تطوير الشراكة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

قورتلموش يبحث مع رئيس فنلندا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش الثلاثاء مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي. وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين تركيا وفنلندا. وقال قورتلموش في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يأمل أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين وإعطاء زخم جديد لتطوير العلاقات بين البرلمانين. فيدان مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية ودول أخرى لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى دول الخليج بهدف تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة والسلع. وأوضح فيدان الثلاثاء خلال مشاركته في حوار حول السياسة الخارجية التركية في سنغافورة أن التحديات التي تواجه النقل البحري وارتفاع تكاليف الشحن عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وفي ملف آخر أعلن فيدان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم المشاركة في قمة حلف الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، مشيرا إلى أن واشنطن ما زالت ملتزمة بعضويتها في الحلف. كما أكد دعم تركيا للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من أن الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تقوض جهود التهدئة ومسار المفاوضات. قبوات تبحث مع مدير منظمة العمل الدولية آفاق التعاون في مجال التدريب والتشغيل. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الثلاثاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيليبرت هونغبو آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب والتشغيل. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان أولويات التعاون خلال المرحلة الحالية واتفاقيات العمل وإعداد استراتيجيات للتشغيل والتدريب المهني. كما تناول البحث تنظيم ورش عمل متخصصة لتأهيل الكوادر والعمال بما يسهم في تطوير قطاع العمل الوطني ورفع كفاءته. ويشارك في مؤتمر العمل الدولي ممثلون عن 187 دولة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء شابا من قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي عقب توغل قوة عسكرية داخل القرية. وأوضح مراسل وكالة سانا السورية أن القوة المؤلفة من 10 آليات عسكرية داهمت عددا من المنازل قبل تنفيذ عملية الاعتقال. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات واعتقالات بحق المدنيين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحصد 8 ميداليات بينها 3 ذهبيات في بطولة أوروبا للجودو. حقق المنتخب التركي للجودو إنجازا لافتا في بطولة كأس أوروبا للجودو التي استضافتها البوسنة والهرسك بحصده 8 ميداليات متنوعة، وتوج اللاعبون الأتراك ب3 ذهبيات عبر حلم موجيك في وزن 66 كيلوغرام، ورجب إرجين في وزن فوق 100 كيلوغرام، وتوانا جولناي في وزن 78 كيلوغرام للسيدات. كما أحرز المنتخب 3 فضيات لكل من أميرهان قرخان وإرمان جورجن وأوزلام يلدز، إضافة إلى برونزيتين لكل من أمير سليم آري ومنير إرتوغ. وبهذه النتائج تصدرت تركيا الترتيب العام للفرق في البطولة. باريس سان جيرمان يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا. توج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح ب4 ركلات مقابل 3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف في النهائي الذي أقيم على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. تقدم أرسنال مبكرا عبر كاي هافرتز في الدقيقة 6 قبل أن يعادل باريس سان جيرمان النتيجة في الدقيقة 65 عبر ركلة جزاء سجلها عثمان ديمبيلي. وبهذا التتويج يحقق باريس سان جيرمان لقبه 2 على التوالي في دوري أبطال أوروبا. كريستال بالاس يتوج بدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى. توج فريق كريستال بالاس الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على رايو فاليكانو الإسباني بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة لايبزيغ الألمانية. وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب الفرنسي جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 51 ليمنح فريقه أول لقب أوروبي منذ تأسيسه. وبهذا التتويج يحقق كريستال بالاس أول بطولة أوروبية في تاريخه ويضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. نيس يضمن بقاءه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. ضمن فريق نيس الفرنسي بقاءه في دوري الدرجة الأولى بعد فوزه الكبير على ضيفه سانت إيتيان ب4 أهداف مقابل 1 في إياب ملحق الصعود والهبوط. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي ليحسم نيس التأهل بمجموع المباراتين ب4 أهداف لهدف ويحافظ على مكانه في الدوري الممتاز، بينما هبط سانت إيتيان إلى الدرجة الثانية. وسجل أهداف نيس كل من جوناثان كلاوس وكايل بوداش وإيلي واهي الذي أحرز 2.

سان أنطونيو سبيرز يقصي حامل اللقب ويبلغ نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة. تأهل فريق سان أنطونيو سبيرز إلى نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 111 نقطة مقابل 103 نقاط في المباراة السابعة من نهائيات المنطقة الغربية. وحسم سبيرز السلسلة بنتيجة 4-3 ليبلغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2014 بقيادة نجمه الفرنسي فيكتور وينبانياما الذي سجل 22 نقطة و7 متابعات. وسيلتقي سان أنطونيو في النهائي مع نيويورك نيكس في سلسلة تنطلق الأربعاء 3 حزيران. بيزيكي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإيطالي ماركو بيزيكي من فريق أبريليا بلقب جائزة إيطاليا الكبرى ضمن الجولة 7 من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي على حلبة موجيلو. وسجل بيزيكي زمنا قدره 40 دقيقة و57.3 ثانية تقريبا متقدما على الإسباني خوخي مارتن بفارق 3.6 ثواني فيما جاء الإيطالي فرانشيسكو بانيايا ثالثا. وبهذا الفوز يحقق بيزيك انتصاره الرابع هذا الموسم ويعزز صدارته للترتيب العام بفارق 17 نقطة. نهاية مبكرة لكوكو غوف وديكوفيتش في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

شهدت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس مفاجأتين بارزتين بخروج الأمريكية كوكو غوف حاملة اللقب من الدور الثالث بعد خسارتها أمام النمساوية أنستاسيا بوتابوفا بمجموعتين مقابل واحدة. وفي منافسات الرجال ودع الصربي نوفاك ديكوفيتش البطولة من الدور الثالث بعدما خسر أمام البرازيلي جواو فونسيكا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين رغم تقدمه في أول مجموعتين. وبهذا التأهل بلغ فونسيكا دور 16 للمرة الأولى في إحدى بطولات التنس الكبرى، بينما فقدت البطولة اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. أهلي حلب مستمر بالصدارة وحمص الفداء يواصل مطاردته في الجولة 25 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. واصل أهلي حلب صدارته للدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعدما اكتسح الشعلة بخمسة أهداف دون رد في الجولة 25 ليرفع رصيده إلى 60 نقطة. وفي المقابل حافظ حمص الفداء على مطاردته المتصدرة بعد فوزه على الوحدة بهدفين مقابل هدف. وفي بقية النتائج فاز الكرامة على تشرين بثلاثية نظيفة، وتغلب الحرية على خان شيخون بهدف دون رد، وفاز جبلة على الفتوة بهدفين لهدف، فيما تعادل أمية مع دمشق الأهلي بهدف لمثله، والشرط مع الطليعة دون أهداف. ويتصدر أهلي حلب الترتيب بستين نقطة، يلي حمص الفداء في المركز الثاني، فيما تختتم الجولة بلقاء حطين والجيش. الوحدة يتجاوز الكرامة ويعزز صدارته للفاينل 6 في دوري كرة السلة السوري. عزز فريق الوحدة صدارته لترتيب مرحلة الفاينل 6 في دوري الرجال لكرة السلة بعد فوزه على الكرامة بنتيجة 92 مقابل 85 نقطة في المباراة التي أقيمت بصالة الفيحاء الرياضية بدمشق. ورفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول ليضمن رسميا التأهل إلى منافسات الفاينل 4، بينما تجمد رصيد الكرامة عند 33 نقطة في المركز الخامس. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. رئيس وزراء سنغافورة يلتقي وزير الخارجية التركي. التقى رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ الثلاثاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة سنغافورة، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها فيدان إلى سنغافورة. وذكرت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الملفات الإقليمية والدولية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وكان فيدان قد التقى في وقت سابق الثلاثاء نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين أنقرة وسنغافورة. ويتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان غدا الأربعاء إلى إندونيسيا في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. ومن المقرر أن يبحث فيدان مع المسؤولين الإندونيسيين آليات تطوير الشراكة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

كورت المش يبحث مع رئيس فنلندا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس البرلمان التركي نعمان كورت المش الثلاثاء مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي. وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين تركيا وفنلندا. وقال كورت المش في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يأمل أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين وإعطاء زخم جديد لتطوير العلاقات بين البرلمانين.

0: تيدان مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية ودول أخرى لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى دول الخليج، بهدف تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة والسلع. وأوضح فيدان الثلاثاء خلال مشاركته في حوار حول السياسة الخارجية التركية في سنغافورة أن التحديات التي تواجه النقل البحري وارتفاع تكاليف الشحن عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وفي ملف آخر أعلن فيدان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم المشاركة في قمة حلف الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، مشيرا إلى أن واشنطن ما زالت ملتزمة بعضويتها في الحلف. كما أكد دعم تركيا للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من أن الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تقوض جهود التهدئة ومسار المفاوضات. قبوات تبحث مع مدير منظمة العمل الدولية آفاق التعاون في مجال التدريب والتشغيل. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الثلاثاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيليبرت هونغبو آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب والتشغيل. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان أولويات التعاون خلال المرحلة الحالية واتفاقيات العمل وإعداد استراتيجيات للتشغيل والتدريب المهني. كما تناول البحث تنظيم ورش عمل متخصصة لتأهيل الكوادر والعمال بما يسهم في تطوير قطاع العمل الوطني ورفع كفاءته. ويشارك في مؤتمر العمل الدولي ممثلون عن 187 دولة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء شابا من قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي عقب توغل قوة عسكرية داخل القرية. وأوضح مراسل وكالة سانا السورية أن القوة المؤلفة من 10 آليات عسكرية داهمت عددا من المنازل قبل تنفيذ عملية الاعتقال. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات واعتقالات بحق المدنيين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: بنا من طبعا كيف تبذلتكم ما فينا من غير المعنى ما بنا رح نجيب لنا
1: الله قلت الجيد غريب
0: كمان قرنين تكرمالا
1: يسهل

يروح ايوه، اتذكر زمان الماضي، اتذكر

فإن غبتها لا إشراك بالله لأنني في

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إسطنبول. يممت نحوك وجهتي ومساري، يممت نحوك وجهتي ومساري، وجعلت أرضك قبلتي ومزاري، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، يا أيها الطيار أوصلني إلى، يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار.

يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال للأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار.

علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال لا الأعمار. علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار. علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار. قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي، قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي وأبثها عبر النسيم الجاري. ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري. ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري. بشير الصالح.

0: يقولون ليلى في العراق مريضة، أيا ليتني كنت الطبيب المداوية. وقالوا عنك سوداء حبشية، ولولا سواد المسك من باع غاليا. بالراح يفديك، بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء. يا بوكتم ما سرك على شرح الافادي جودي يا با.
1: طيب

يابوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجو لا تفتخر يابا لا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلا يا Thank you.

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

جعلتك قبلتي محرابك.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب أجيب أجيب أجيب إلى ليال كنت إلفي أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بدراك حالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سحى مني كالليالي ولم أرفع

سيدنا وعد وافاني الطبيب عيال واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد بي افكر بذكر الماضيات عياد من امان يا يابا يا

يا عيني دهبي فكر بفكر الماضي تعيش، نحنا بحبك

0: وبدا بي افكر بذكر الماضي اتايا. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى وشاهدا ووجهك يا شمس الضحى. يا بل الناس بالعام عيدي يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرق يا الحلوين اروك الليالي عيادي يا با.
1: راديو صدى الفرات.
2: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحبل ودك

سعاد بحبل ودك واثق

المتيم مأتنا. يا أيوب يا أيوب يا أيوب يا أيوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصلي فالمتيم ما اتنس أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس

Swan. بحب ودك وافق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس اني قالت كبت ان وجبتها اذانين مفارق بالموت خاس قالت اما يشفيك قلت لها اللقاء قالت ازيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس قرا السعاد بضد ما اقرا انا اقرا لم نشرح فتقرا لي بس

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. رئيس وزراء سنغافورة يلتقي وزير الخارجية التركي. التقى رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ الثلاثاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة سنغافورة، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها فيدان إلى سنغافورة. وذكرت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الملفات الإقليمية والدولية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وكان فيدان قد التقى في وقت سابق الثلاثاء نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين أنقرة وسنغافورة. ويتوجه وزير الخارجية التركية هاكان فيدان غدا الأربعاء إلى إندونيسيا في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. ومن المقرر أن يبحث فيدان مع المسؤولين الإندونيسيين آليات تطوير الشراكة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

قورتلموش يبحث مع رئيس فنلندا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش الثلاثاء مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي. وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين تركيا وفنلندا. وقال قورتلموش في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يأمل أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين وإعطاء زخم جديد لتطوير العلاقات بين البرلمانين. فيدان مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية ودول أخرى لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد

0: من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى دول الخليج بهدف تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة والسلع. وأوضح فيدان الثلاثاء خلال مشاركته في حوار حول السياسة الخارجية التركية في سنغافورة أن التحديات التي تواجه النقل البحري وارتفاع تكاليف الشحن عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وفي ملف آخر أعلن فيدان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم المشاركة في قمة حلف الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، مشيرا إلى أن واشنطن ما زالت ملتزمة بعضويتها في الحلف. كما أكد دعم تركيا للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من أن الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تقوض جهود التهدئة ومسار المفاوضات. قبوات تبحث مع مدير منظمة العمل الدولية آفاق التعاون في مجال التدريب والتشغيل. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الثلاثاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب والتشغيل. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان أولويات التعاون خلال المرحلة الحالية واتفاقيات العمل وإعداد استراتيجيات للتشغيل والتدريب المهني. كما تناول البحث تنظيم ورش عمل متخصصة لتأهيل الكوادر والعمال بما يسهم في تطوير قطاع العمل الوطني ورفع كفاءته. ويشارك في مؤتمر العمل الدولي ممثلون عن 187 دولة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء شابا من قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي عقب توغل قوة عسكرية داخل القرية. وأوضح مراسل وكالة سانا السورية أن القوة المؤلفة من 10 عسكرية داهمت عددا من المنازل قبل تنفيذ عملية الاعتقال. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات واعتقالات بحق المدنيين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. رئيس وزراء سنغافورة يلتقي وزير الخارجية التركي. التقى رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ الثلاثاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة سنغافورة، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها فيدان إلى سنغافورة. وذكرت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الملفات الإقليمية والدولية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وكان فيدان قد التقى في وقت سابق الثلاثاء نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين أنقرة وسنغافورة. ويتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان غدا الأربعاء إلى إندونيسيا في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. ومن المقرر أن يبحث فيدان مع المسؤولين الإندونيسيين آليات تطوير الشراكة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

0: قورتلموش يبحث مع رئيس فنلندا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش الثلاثاء مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي. وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين تركيا وفنلندا. وقال قورتلموش في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يأمل أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين وإعطاء زخم جديد لتطوير العلاقات بين البرلمانين. فيدان مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية ودول أخرى لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى دول الخليج بهدف تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة والسلع. وأوضح فيدان الثلاثاء خلال مشاركته في حوار حول السياسة الخارجية التركية في سنغافورة أن التحديات التي تواجه النقل البحري وارتفاع تكاليف الشحن عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وفي ملف آخر أعلن فيدان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم المشاركة في قمة حلف الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، مشيرا إلى أن واشنطن ما زالت ملتزمة بعضويتها في الحلف. كما أكد دعم تركيا للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من أن الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تقوض جهود التهدئة ومسار المفاوضات. قبوات تبحث مع مدير منظمة العمل الدولية آفاق التعاون في مجال التدريب والتشغيل. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الثلاثاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب والتشغيل. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان أولويات التعاون خلال المرحلة الحالية واتفاقيات العمل وإعداد استراتيجيات للتشغيل والتدريب المهني. كما تناول البحث تنظيم ورش عمل متخصصة لتأهيل الكوادر والعمال بما يسهم في تطوير قطاع العمل الوطني ورفع كفاءته. ويشارك في مؤتمر العمل الدولي ممثلون عن 187 دولة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء شابا من قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي عقب توغل قوة عسكرية داخل القرية. وأوضح مراسل وكالة سانة السورية أن القوة المؤلفة من 10 آليات عسكرية داهمت عددا من المنازل قبل تنفيذ عملية الاعتقال. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات واعتقالات بحق المدنيين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت يا ولدي لا تحزن.

ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

ضحكتها أنغام غور فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام.

تسافر في كل الدنيا قد تغدو امرأتي ولدي يهواها القلب.

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن ستفتش عنها يا

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. رئيس وزراء سنغافورة يلتقي وزير الخارجية